0: فلا شك أنها عظيمة. يعني المياه التي
1: كانوا يستفيدون من حليبها أم لا يوجد؟
0: لا، هي مجرد آية ضخمة استجابة لتحديهم. الله الرفاء عيسى عليه أو صالح عليه الصلاة والسلام نهاهم أن يقربوها أو يمسوها بسوء.
1: طبعا يعني حجة الله عليهم
0: بالضبط
1: التي طلبوها هم.
0: أيوة، لكنهم لما يعني بقيت هذه الناقة معهم وأصبحت تضايقهم، يعني تشرب المياه كلها في يوم وترعى، فيعني من عنادهم وعتوهم دبروا مكيدة لقتلها.
2: نعم، بعد أن طلبوها.
0: نعم، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى، وهي أول ما ذكرت في قصة صالح عليه الصلاة والسلام في سورة الشمس، وأفردها قال والشمس وضحاها والقمر، قال كذبت ثمود بطغواها، يعني بسبب طغيانها وظلمها، إذ انبعث أشقاها، اللي هو أحد قوم صالح المكذبين المعاندين، اسمه قدار ابن سالف.
2: قدار ابن سالف
0: هكذا ذكرت، يعني ذكر اسمه في الروايات. ماذا صنع قدار ابن سالف؟ قال لبعض قومه أنا سوف أقتل هذه الناقة وأريد منكم التعاون،
1: يعني نريحكم من يوم كامل تتعبون في جمع الطعام والشراب لها.
0: فدبر مكيدة فعلا وقتل الناقة. كيف قتلها؟ الله أعلم، لكن الذي يبدو أنه نحرها كما تنحر سائر النوق يعني، فقتلها.
1: هنا مضطر أن نقف في فاصل قصير ثم نستكمل هذا المشهد. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود نستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا صالح مع قومه ثمود وقصة الناقة الشهيرة.
0: نعم،
1: مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور، يا مرحبا بك.
1: وصلنا عند فانبعث أشقاها.
0: نعم. فلما يعني قام قدار بن سالف كما قلنا وقرر أن يقتل هذه الناقة حتى يرتاحوا منها، لأنها تشرب الماء ويعني تكلفهم الكثير، وهم مصرون على تكذيبهم وكفرهم بعد أن يعني استجاب لهم ويعني وجاء بهذه الآية العظيمة. فلما قتلها ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الشمس، قال فإذ انبعث أشقاها، يعني هذا الرجل الذي هو أشقى ثمود، إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، يعني حذرهم، قال أحذركم ناقة الله وسقياها أن تمسوها أو أن تمنعوها من الشرب. فقال لهم رسول ناقة الله.
1: سيدي هنا اسمح لي على المقاطعة، يعني ناقة الله وسقياها، فأكد على الشرب كثيرا
0: بالضبط،
1: يعني لماذا لم يذكر الطعام؟
0: والله يبدو أنه كان يعني هم كانوا أحوج إلى الماء الذي يعني تشربه،
1: يحتاج إلى مصانعة، أما بالضبط الطعام ربما يتركوها تأكل.
0: أحسنت. نعم، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، يعني أحذركم أن تمسوها بسوء.
1: في منطقة صحراوية أظن لا يوجد فيها
0: أحسنت
1: نهر أو شيء يتركوها تشرب وحدها،
0: يعني هم
1: وحدها
0: يعيشون في منطقة الحجر المعروفة. قال فكذبوه فعقروها، يعني قتلوها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. دمدم يعني أصابهم بعذاب، ردم عليهم الأرض بالرجفة، لأن يعني كان عذابهم بالرجفة
1: مثل الزلزال،
0: والدمدمة هي الزلزلة. نعم، حتى لاحظ دمدمة زلزلة، هذا المضاعف يدل على يعني العذاب والشدة والتكرار وكذا والزلزلة. فلما كذبوه الله سبحانه وتعالى يعني أوحى إلى صالح عليه الصلاة والسلام أنه سوف يصيبهم العذاب، وأمر صالح عليه الصلاة والسلام أن يخرج، فأصابهم الله بالرجفة، يعني أخذتهم الرجفة، فأصبحوا في دارهم جاثمين، والجثوم هو البروك على الوجه وعلى الأرض، يعني قتلهم عن بكرة أبيهم. ولذلك تعتبر ثمود من العرب البائدة، لأن الله سبحانه وتعالى قد أهلكهم بالعذاب بعد أن كذبوا نبيهم صالح عليه الصلاة والسلام بسبب تكذيبهم له وقتلهم للناقة التي هم طلبوها، هم طلبوها. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني كان من عادته في الأمم السابقة أنهم إذا طلبوا آية أعطاهم الآية، فإذا كذبوا يعني عذبهم عذابا كاملا وأهلكهم هلاكا عاما. قوم محمد صلى الله عليه وسلم قد استأمن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يستأصلهم بعذاب كامل كما كان يفعل بالأمم السابقة بعاد وثمود وقوم لوط ونحوه.
1: جميل. الاستهزاء والسخرية من الأقوام لأنبيائهم يعني كأنها سنة عامة في
0: كلهم. صدقت. أبدا، قال كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كل الأمم يكذبون أنبياء.
1: يعني
0: ولذلك الله سبحانه وتعالى ماذا يقول في سورة الذاريات؟ قال أتواصوا به بل هم قوم إيش؟
2: عادون.
0: نعم. فالشاهد أنه قول أتواصوا به، لا لم يتواصوا به لأنهم منقطعين عن بعض ويعيشون في مناطق متباعدة وفي أزمان متباعدة، لكن طبيعة الظلم والتكذيب والطغيان والسفاهة واحدة.
1: الله أكبر. تواصوا كأنهم تواصوا به
0: فالله سبحانه وتعالى يذكر هذه القصص لكي يؤكد فعلا وأيضا يعزي. يعني لاحظ الآن هذه القصة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره الله بأن قوم صالح طلبوا آية ولما يعني استجاب الله لهم كذبوا، وبالتالي فإن قريش هؤلاء الذين يتعنثون في طلب الآيات حتى لو نزل لو أعطوا هذه الآيات لن يؤمنوا. نعم. فيعني هذا كله تعزية وتسلية وتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه القصص مرت على الأنبياء السابقين، التكذيب، القتل، الاستهزاء، السخرية. ولذلك لاحظ هنا عندما قالوا في لثمود مثلا يقول الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قومي لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا، شوف المكذبين، قالوا اطيرنا بك وبمن معك،
2: تشاءمنا
0: أنتم وجه نحس، هكذا يقولون. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وقالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. يعني كان فيه مكذبين لكن كان فيه منهم زعماء الملأ الذين دائما يتصدون لدعوات
1: أكابر مجرميها.
0: أكابر مجرميها كما قال الله وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم. وهذا في القديم دكتور حذيفة وفي إلى اليوم تجد دائما المصلحون يجابهون دائما من هؤلاء المجرمين في كل مكان وفي كل زمان.
1: أصحاب المصالح والفساد لا يريدون أن تنتهي مصالحهم الشخصية وفسادهم.
0: أصحاب المصالح الملأ، الله سبحانه وتعالى سماهم في القرآن الكريم الملأ لأنهم يعني في الغالب أنهم يكونوا متنفذين، يملؤون المجالس، يملؤون صدور المجالس، يعني يملؤون حتى يعني بأشكالهم الكاميرات ويعني يخطفون الأضواء، هؤلاء الملأ. لكنهم في الغالب يعني هم أصحاب المعارضة للمصلحين. قال الله سبحانه وتعالى ومكروا مكرا.
1: هنا يذهب إلى أهله، ذكر هنا إلى النبي، يعني كان مؤامرة لاغتيال سيدنا صالح.
0: لا يقولون نعم نعم هم الآن التسعة هؤلاء لما شافوا صالح عليه الصلاة والسلام يعني انتصر وجاءته الآيات وكل الأدلة تثبت أنه صادق أرادوا أن يقتلوه لنبيتنه وأهله.
1: بعد قتل الناقة أم
0: نعم
1: قبل؟
0: بعد قتل الناقة. نعم بعد قتل الناقة لأنهم يعني
1: لم يكتفوا بقتل الناقة.
0: نعم أرادوا أن يقتلوه. قال لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلي، يعني سوف يتم اغتياله وثم إنكار الجريمة وإلصاقها بأي جهة خارجية، يعني تسجيل الجريمة ضد مجهول. نعم. قال الله سبحانه وتعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم إنا دمرناهم وقومهم أجمعين بالرجفة كما قلنا بالصيحة فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه قصة صالح عليه الصلاة والسلام باختصار شديد مع قومه أنه أرسل إليهم. طبعا كما قلنا هم كانوا يسكنون في منطقة اسمها الحجر، ولذلك في بعض الآيات ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين فأخذتهم الصيحة وذكر الله لنا الوقت الذي ابتلاهم فيه مصبحين. ما هم التسعة الذين أرادوا نتآمروا عليه قالوا لنبيتنه وأهله، يعني نقتلهم في الليل ولا من شاف.
1: الصيحة سبقت الزلزلة يعني سيدي، يوجد صيحة ثم زلزلة؟
0: لا هي الصيحة يعني، لكن الله سبحانه وتعالى عبر عنها سماها رجفة وسماها صيحة وسماها دمدمة صحيح. وكلها معنى واحد. نعم، فالصيحة والرجفة هي صيحة، لكن بعض الروايات تذكر أنه جبريل عليه الصلاة والسلام أنه صاح بهم صيحة فماتوا عن بكرة أبيه، كيف كانت الله أعلم.
1: سبحان الله. الموضوع السحر

0: فيقع بينهم مفارقة وكذا، قالوا هذا فعل سحر، فيتهمونهم بالسحر. ولذلك اتهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إما بالسحر أو بالجنون أو بالكهانة أو بالكذب، وكلها لا يكاد يسلم منها نبي ولا مصلح من أتباع الأنبياء. والنبي صلى الله عليه وسلم على جلالته وفضله وصدقه وعقله قد اتهم بأنه كاذب وساحر وكاهن وشاعر ومجنون، فيعني هذا كله تعزية للمصلحين.
1: سيدنا صالح أنذر قومه أنه سيأتيهم العذاب.
0: نعم
1: أنذرهم،
0: نعم أنذرهم وحذرهم، قال لا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب غليظ، يأخذكم عذاب يوم عظيم، في يعني أكثر من موضع. لكنهم بالرغم من كل ذلك أصروا واستكبروا على عنادهم وكفرهم وقتلوا الناقة وهموا بقتله عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى سنته في أنبيائه وأوليائه أنه يتدخل في اللحظات، يعني في آخر اللحظات. ودائما سنة الله في في في هذه الأمم في القرآن الكريم ذكر لنا في أكثر من موضع، واضح أن الله سبحانه وتعالى يؤخر نصر المؤمنين إلى آخر مرحلة. ولذلك الله سبحانه ذكر لنا هذا في القرآن الكريم، قال فحسبتم ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، استبطاء للنصر، متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأت الإسلام وبدأ المشركون يضايقون أصحابه ويقتلونهم ويعذبونهم، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله متى نصر الله، أحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته. فقال عليه الصلاة والسلام إنه كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فينشر بالمنشار من مفرقه إلى أخمص قدميه لا يرده ذلك عن دينه ولكنكم قوم تستعجلون. فانظر إلى وصف النبي صلى الله عليه وسلم لنا بالعجلة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما مكث في أمته إلا فترة وجيزة مقارنة بمثلا نوح عليه الصلاة والسلام 950 سنة، قارنها ب 23 سنة لا تقارن طبعا.
1: مناطق سيدنا صالح عليه الصلاة والسلام، يعني ما هدي النبي عليه الصلاة والسلام في المرور، يعني كأنه مرة من هناك وأمر بشيء؟
0: صدقت، لأنهم قريش كما تعلم كانوا يسافرون إلى الشام في الصيف، رحلة الصيف، فكانوا يمرون على هذه المناطق التي وقعت لقوم صالح فيعرفونها ويشاهدونها. ولذلك لما نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر هذه القصص كانوا يعرفونها قريش، يعرفون منازل صالح وما حل بهم وما الذي أصابهم. قال الله وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل فلا تعقلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر بهذه المنطقة عندما سافر إلى تبوك، ولما يعني وقف الجيش وطبخوا وأكلوا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالارتحال، قالوا قد طبخنا يا رسول الله، فأمرهم أن تهرق القدور والعجين الذي قد عجنوه لكي يعني يصنعوا منه الطعام، أمرهم بأن يطعموه الإبل. وارتحل عليه الصلاة والسلام، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالارتحال، وأمر عليه الصلاة والسلام بأنه إذا مررتم بديار هؤلاء المعذبين فغذوا السير فإنه أخشى أن يصيبكم ما أصابه. انظر، وهذا الحقيقة يا دكتور حذيفة ينبغي أن نكون حذرين فيه. أنا ألاحظ بعض الناس أحيانا يستغرب من هذا الكلام، يعني يقول مثلا هيئة السياحة الآن تريد أن تستثمر في السياحة، لكن نحن نقول الأحاديث النبوية الصحيحة الواضحة الصريحة فيها تحذير من الإقامة والبقاء الطويل في هذه المناطق حتى لا يصيب الإنسان ما أصابهم من العذاب. نعم.
1: هذا خاص في قوم ثمود أم الذي حتى عاد والأهرامات وكذا؟
0: الذي يظهر والله أعلم أنه الذي ورد فيه النص هو قوم ثمود، لكن يقاس عليهم قوم عاد، يقاس عليهم من عذبوا والله
1: نزل عليهم.
0: نعم،
1: جزاكم الله خيرا.
0: الله يحفظك دكتور.
1: إن شاء الله في الحلقة القادمة نبدأ مع أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وحياته حافلة بالأحداث
0: بالمواقف.
1: نعم نعم, نعم. وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: لما مر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى تبوك بمنازل قوم صالح عليه الصلاة والسلام، بمنازل ثمود، أخذ الصحابة رضي الله عنهم يطبخون ويشربون ويأخذون من المياه تلك المناطق للطبخ، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم

قال لا، ونهاهم عن أن يطبخوا بالماء الذي من تلك المنطقة، وأهرقوا المياه وأطعموا العجين الذي صنعوه للجمال وخرجوا من تلك المنطقة. ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا مروا بتلك المناطق التي عذب الله فيها قوم صالح أن يقيموا فيها، خوفا من أن يصيبهم ما أصاب قوم صالح من العذاب. وهذا درس ينبغي أن نعيه جميعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر الصحابة من المكوث في هذه المناطق ولو كانت مناطق سياحية.

من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: بيت النبوة.

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عدن ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
2: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
1: يوم لا ظل إلا ظله.
2: جسر القلوب.
1: جسر القلوب
2: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
1: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
2: جسر القلوب.
1: جسر القلوب.
2: جسر القلوب إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم جسر القلوب. العلاقة بالوطن أيها الكرام علاقة وشيجة، فهي فطرة فطر الإنسان عليها، ففي الوطن نبض القلب وساح الفكر وانطلق البصر وتنفست الروح وجرت الأقدام وأمنت النفس وتعلم العقل، كيف لا، وهو مسقط الرأس وموطن النشأة وكتاب الذكريات وملتقى الأحبة. يقول الإمام الغزالي رحمه الله: حب الوطن غريزة متأصلة في النفوس تجعل الإنسان يستريح إلى البقاء فيه، ويحن إليه إذا غاب عنه، ويدافع عنه إذا هوجم، ويغضب له إذا انتقص. ولقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حبه لوطنه في بداية بعثته وحين هجرته، فتأمل سؤاله المملوء بالاستنكار والألم لما سيعزم عليه قومه من إخراجه من بلده. ففي بداية نزول الوحي ذهب مع زوجته خديجة رضي الله تعالى عنها إلى ورقة بن نوفل، وقص عليه ما حدث معه من أمر نزول جبريل عليه السلام، وورقة يفسر له ذلك، حتى قال: يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال رسول الله صصلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. رواه البخاري. وحكى القرآن الكريم هذا المكر الكبار بالنبي صلى الله عليه وسلم في محاولة سجنه أو قتله أو إخراجه من بلده، فقال سبحانه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فانظر كيف اقترنت مصيبة إخراجه من وطنه بسجنه وقتله صلى الله عليه وسلم. ولما كان الإخراج من الوطن يبعث على الحزن والكدر، قرن الله عز وجل حب الأرض في القرآن الكريم بحب النفس. قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ويعتمر الشجن بقلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خطواته الأولى في وداعه لمكة، حبا لها وأسفا على فراقها. وكيف لا تحزن القلوب لفراق مكة، وكيف لا تألم النفوس لوداعها، فكيف إذا كان موطن الروح ومنطلق الرسالة. ولذا ودعها بعبارات آسرة وبكلمات تشف عن حب صادق، فقال صلى الله عليه وسلم: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وفي رواية أخرى: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. رواه الترمذي وصححه الألباني. قال الذهبي رحمه الله معددا طائفة من محبوبات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحب عائشة ويحب أباها ويحب أسامة ويحب سبطيه ويحب الحلواء والعسل ويحب جبل أحد ويحب وطنه. وهو الحب نفسه للوطن في قلوب أصحابه رضي الله عنهم، فلم تكن مغادرتهم مكة بالأمر الهين على أنفسهم، إلا أن أذى المشركين كان أشد وأنكى، فهاجروا إلى المدينة بدينهم وقلوبهم متعلقة بمكة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء العظيم فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. رواه البخاري. وتتمثل علاقة المؤمن بوطنه في الدعاء له بالبركة، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما هاجر إلى المدينة واستوطنها قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. رواه مسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يشير إلى دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام لمكة المكرمة، إذ قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فيا له من دعاء يفيض حبا لوطنه بالأمن والرزق الوفير. ووطن أيها الأحبة نشأنا فيه، وسعدنا في رياضه، وتعلمنا في مدارسه، وتشافينا بفضل الله تعالى في مشافيه. من حقه علينا أن نعتز بالانتماء إليه، وأن نفديه بأرواحنا ودمائنا صونا لعقيدتنا التي تشرفنا بها في رحابه، فعشنا بها أقوياء، ونبعث عليها بإذن الله تعالى سعداء. هنا بمكة آي الله قد نزلت، هنا تربى رسول الله خير نبي، هنا الصحابة عاشوا يصنعون لنا مجدا فريدا على الأيام لم يشب. وتتجلى علاقتنا بوطننا بصونه عن العبث، سواء أكان عبثا بسمعته أو بمقدراته أو بممتلكاته، بل الواجب نحوه أن نسعى دائما لتطويره وتحقيق رؤاه في تعايش مع جميع أطيافه، ملتزمين بنظامه، محتفين بمنجزاته، محافظين على موارده، مطفئين لنار الفتن، مشعلين قناديل العلم والمعرفة، مبتعدين كل البعد عن التحزبات المقيتة والفرقة الشيطانية البغيضة. نفرح له في السراء ونقف معه في الضراء، متخلقين بخلق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في حب الخير للغير ونفع الناس وخدمة المحتاج، لنبقى فيه صفا واحدا متآلفا منسجما، بل أنموذجا فريدا لوطن عزيز يظل خيمة ظليلة يستظل بها كل محب للسلام والنور والهداية والطمأنينة والأمان. كما يظهر عمق علاقة الإنسان بوطنه بالدفاع عنه بما سخره الله له وما أمكنه الإعداد من أجل الحفاظ على عقيدته وحدوده وثغوره وسمائه وأرضه، لا يدخر في ذلك وسعى. بلادي هواها في لساني وفي دمي، يمجدها قلبي ويدعو لها فمي. ولا خير في من لا يحب بلاده، ولا في حليف الحب إن لم يتيم. ألم تر أن الطير إن جاء عشه فآواه في أكنافه يترنم. وليس من الأوطان من لم يكن لها فداء وإن أمسى إليهن ينتمي. أيها الأحبة، يجب أن نستشعر جمال علاقتنا بوطننا ونعمة الأمن فيه، فنوطد علاقتنا به بالعمل المثمر، ونحمد الله على نعمة الأمان فيه، مستذكرين قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. رواه الترمذي بسند حسن. فاللهم احفظ علينا وطننا، وبارك لنا في خيراتك علينا. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: جسر القلوب. جسر القلوب، برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
1: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
2: جسر القلوب.
1: جسر القلوب.
2: جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
4: أقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يوسف معاطي وما تيسر له من سورة المزمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كنا مستمعين الأعزاء مع تلاوة بصوت القارئ يوسف معاطي، وقد تلا ما تيسر له من سورة المزمل.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
2: الأدعية النبوية. لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه:
3: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. أخرجه أبو داود في سننه وصححه الألباني.
2: الأدعية النبوية.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم. وعن أبي بردة رضي الله عنه قال: وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه، ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. رواه مسلم. الصالقة بالصاد وبالسين هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة هي التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة هي التي تشق ثوبها. وعن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة ابن أبي موسى قال: أغمي على أبي موسى وأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة، قال: ثم أفاق، قال: ألم تعلمي؟ وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث، فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام. رواه مسلم. وعن إبراهيم عن همام بن الحارث قال: كنا جلوسا مع حذيفة في المسجد، فجاء رجل حتى جلس إلينا، فقيل لحذيفة: إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء. فقال حذيفة: إرادة أن يسمعه؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. رواه مسلم. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الخوف من الله جل جلاله، وهي من أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب، وفرض على كل أحد. قال الله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ومدح أهله في كتابه وأثنى عليهم، فقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إلى قوله: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. قال الحسن رحمه الله: عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم، إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، والمنافق جمع إساءة وأمنا. والخشية أخص من الخوف، فإن الخشية للعلماء بالله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهي خوف مقرون بمعرفة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبا بطين.

0: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية, ومسالك الهداية, ومسالك الهداية الأمثال.
1: أكثر الله من ذكرها في كتابه لبيان التوحيد وإخلاص العبادة له، يتجلى فيها التذكير والاعتبار وترجى منها الهداية والاتعاظ.

0: الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين الطائعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم في برنامجكم الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية، وعنوان هذه الحلقة مثل الكافرين ومثل المؤمنين. ذكر الله تعالى في سورة هود النهي عن عبادة غير الله، وقص الله تعالى علينا فيها قصص بعض الأنبياء في دعوتهم أقوامهم للتوحيد ونبذ الشرك، وذكر الله تعالى فيها جزاء من وحده وعبده، وعقاب من عبد غيره وأشرك معه في عبادته. وفي صدر السورة وصف الله فريق الكافرين وأنهم خسروا حياتهم وضاع دينهم الذي يدعون إليه واستحقوا العذاب في الآخرة، فقال سبحانه عنهم: أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. ووصف الله فريق المؤمنين الموحدين المخلصين لله في العبادة وما أعد الله لهم من النعيم المقيم في الآخرة، لأنهم خضعوا لله وأنابوا إليه محبة وخوفا ورجاء، فقال الله تعالى عنهم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. واقتضى الحال بيان مقدار التفاوت بين الفريقين ومصيرهما، فضرب لذلك مثلا بليغا تكشف به حال الفريقين بجلاء ووضوح، ليستبين مقدار التفاوت بين الفريقين ومصيرهما. فقال جل ذكره: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأعمى والأصم الكافر، والبصير والسميع المؤمن. وبنحوه قال مجاهد وقتادة. قلت: ضرب الله تعالى المثل للكفار الذين عملوا السيئات ولم يؤمنوا بما جاءهم من الآيات ولم يستجيبوا لرسلهم وجحدوا وعد الله ووعيده وركنوا إلى الدنيا ومتاعها وكذبوا على ربهم وظلموا أنفسهم وصدوا عن سبيل الله فأضل أعمالهم. هذا هو الفريق الأول، فهم كالأعمى بالنسبة للبصير، وهم كالأصم بالنسبة للسميع، وذلك أنهم لا ينتفعون بسمعهم ولا بأبصارهم، فهم يسمعون كلام الله ولا يتأثرون به، ويرون صنع الله تعالى في كونه ولا يتأملون فيه. وهم الذين قال الله فيهم: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وقال الله عنهم: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. أما الفريق الثاني فهم المؤمنون الذين استجابوا لله وللرسول لما دعاهم بعد إذ علموا الآيات وعبدوا الله وحده ولم يشركوا به شيئا، وحققوا توحيده وأخلصوا لله في عبادتهم، وقاموا بشكر ربهم خير قيام، وقاموا بالأعمال الصالحة التي أمرهم الله تعالى بها، وانتفعوا بسمعهم وأبصارهم انتفاعا تاما في سماع آيات الله والدعوة إلى الحق، وأبصروا بدائع خلق الله في كونه، فزادهم ذلك إيمانا على إيمان. وهم الذين قال الله فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال الله عنهم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال ابن القيم في مجيء هذا المثل بعد ذكر حال الكفار وحال أهل الإيمان في سورة هود، قال: فإنه سبحانه ذكر الكفار ووصفهم بأنهم ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. ثم ذكر المؤمنين ووصفهم بالإيمان والعمل الصالح والإخبات إلى ربهم، فوصفهم بعبودية الظاهر والباطن، وجعل أحد الفريقين كالأعمى والأصم من حيث كان قلبه أعمى عن رؤية الحق، أصم عن سماعه، فشبهه بمن بصره أعمى عن رؤية الأشياء وسمعه أصم عن سماع الأصوات، والفريق الآخر بصير القلب كبصير العين وسميع الأذن. فتضمنت الآية قياسين وتمثيلين للفريقين، ثم نفى التسوية عن الفريقين بقوله: هل يستويان مثلا؟ انتهى كلام ابن القيم. أيها المستمعون الكرام، ما أعظم هذا المثل البليغ من ربنا القدير في بيان حال الفريقين في هذه الآية، لحال الكافرين وحال المؤمنين، والصفة الحسية المطابقة لحالهما. فإن حال الكافر كمثل الأعمى الفاقد لحاسة البصر في خلقته، والأصم الفاقد لحاسة السمع، كذلك حرمانه من مصادر العلم والمعرفة. وحال المؤمن أنه كامل في حاستي السمع والبصر كلتيهما، فهو يستمد العلم من آيات الله في معرفة آياته الكونية والشرعية. وبعد أن قرر الله تعالى البيان في مثل الفريقين، ذكر عباده مخاطبا ذوي العقول السليمة والفطر المستقيمة، فقال: هل يستويان مثلا؟ أي هل يستوي الفريقان صفة وحالا ومبدأ ومآلا؟ كلا، إنهما لا يستويان. وقوله تعالى مثلا نصب على التمييز، ويجوز أن يكون حالا، ولم يذكر القرطبي في إعرابه غير التمييز، ولم يقل هل يستوون بالجمع، لأن الأعمى والأصم من صفة واحد، والسميع والبصير من صفة واحد، كقول القائل: مررت بالعاقل واللبيب، قاله الفراء. ثم ختم ربنا جل ذكره المثل في الآية بقوله: أفلا تذكرون، أي أتجهلون أيها المخاطبون هذا المثل الحسي الجلي، أو أتغفلون عنه فلا تتذكرون ما بينهما من التباين فتعتبروا به؟ فيجب عليكم أن تتفكروا لتتذكروا، وتعتبروا لتهتدوا. وفي هذا المثل حث لذوي الألباب والبصائر أن يقفوا على هذا المثل، وأن يتأملوا ما فيه من عبر وعظات، ليقوى بذلك إيمانهم، ويثبت يقينهم، وينكشف لهم خطر ضلال المشركين وأنوار توحيد الموحدين. جعلنا الله جميعا من أهل التوحيد، وشرح صدورنا لدينه وأوامره، وجنبنا طريق الضالين والمخالفين لأمره. اللهم انصر جنودنا على حدودنا، واحفظهم في كل بقعة من بلادنا، وزد بلادنا أمنا وأمانا واجتماعا واستقرارا، وأيد بالحق ولاة أمرنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأمثال في القرآن الكريم
2: ومسالك الهداية.
1: كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
2: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري،
1: تنفيذ
2: عبد العزيز البليهد.
1: الأمثال
2: في القرآن الكريم ومسالك الهداية.
1: ومسالك الهداية.
2: ومسالك الهداية.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: إعداد وتقديم
2: فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله ابن عبد الرحمن الشتم.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
4: من حج وهو لا يصلي هل يصح حجه؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من حج وهو لا يصلي فلا يصح حجه، لأن من لا يصلي كافر مرتد والعياذ بالله، عليه أن يعود إلى الإسلام أولا ويصلي ثم يحج. وأما أن يبقى غير مصل ثم يحج فإنه لا يقبل حجه. وإني أقول له إن دخوله إلى الحرم، أي إلى حدود الحرم في مكة، محرم عليه، سيأثم على ذلك بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: وسلم عنه قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ولكني أرجو من الله سبحانه وتعالى أن لا يوجد هذا في المسلمين، وأن يكون المسلمون مقيمين للصلاة، مؤتين للزكاة، مطيعين لله ورسوله. نعم
2: الشيخ محمد.
1: نعم.
2: هذه سائلة معنا على الخط.
1: نعم.
2: تقول: ما حكم طلاق المرأة وهي حائض؟
1: طلاق المرأة وهي حائض واقع وثابت عند أكثر العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة: مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد، كلهم يقولون إذا طلق الرجل زوجته وهي حائض وقعت الطلقة، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر له عمر أن ابنه عبد الله طلق امرأته وهي حائض، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. قال: منه فليراجعها. قالوا: والمراجعة لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق، لأنه لو لم يقع ما احتاج إلى المراجعة، إذ أنها زوجته، والزوجة لا يقال فيه راجعها. ودليلهم كما يسمع السائل دليل قوي، لذلك يجب على الإنسان أن يتحرز من طلاق زوجته إلا وهو يعلم أنها حامل، لأن الحامل يقع عليها الطلاق، أو أنها طاهر في طهر لم يجامعها فيه، أو أنها طاهر في طهر لم يجامعها فيه. وقال بعض العلماء وهم قلة قليلة: إن المرأة إذا طلقت وهي حائض لا يقع عليها الطلاق. وممن اشتهر عنه القول بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. المسألة تحتاج إلى تأني وخوف من الله عز وجل، وأن لا يتسرع الإنسان في معصية الله، فإن الله تعالى قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين ذكر له عمر أن ابنه عبد الله طلق امرأته وهي حائض تغيظ فيه رسول صلى الله عليه وسلم، يعني أصابه الغيظ من جراء طلاق المرأة وهي حائض. هذا هو حكم المسألة. وفي النهاية أنصح إخواننا من التلاعب بالطلاق، فإن الأمر ليس بالهين، الأمر شديد فليس بالهين. نعم
2: أحسن الله إليكم. السائلة أيضا على الخط تستفسر في هذا السؤال وتقول: امرأة تزوجت وبعد عامين من زواجها فصل هذا الزوج من العمل لأنه أصبح يتصرف تصرفات غير طبيعية، وقد ذهبت هذه المرأة عند أهلها ولم يراجعها لمدة 3 سنوات، هل لو طلبت الطلاق هذه المرأة هل تأثم لأن تصرفات هذا الرجل أصبحت غير طبيعية؟ تقول:
1: نعم لا حرج عليها أن تسأل الطلاق في هذه الحال. ودليل ذلك أن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه طلبت الطلاق من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي أن يطلقها زوجها ثابت، ولكنها قالت في معرض شكايتها: ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين. وهذا يدل على أن المرأة إذا عابت على زوجها في الدين فلها أن تطالب بالطلاق. ولكني أقول ينبغي قبل ذلك أن تحاول إصلاح زوجها لتبقى معه، لا سيما إن كان لا سيما إن كان بينهما أولاد ذكور أو إناث، فلا تتعجل بسؤال الطلاق إلا في الحال التي لا بد منها. وكل امرأة أعلم بحالها، لكن الخطوط العريضة العامة هو أن المرأة إذا عابت زوجها في خلقه أو دينه فلها أن تطلب الطلاق.
2: ما هو الملتزم وهل ورد في فضله شيء؟
1: نعم، الملتزم ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة، قد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يلتزمون في هذا المكان من الكعبة بأن يضع الرجل صدره وقده على جدار الكعبة ويمد يديه ويدعو الله تبارك وتعالى. لكن في وقتنا الحاضر فيه مشقة على الإنسان وعلى الطائفين، لأننا نراهم يزدحمون ازدحاما موحشا ويضيقون على الطائفين. ومعلوم أن الشيء المستحب الثابت استحبابه إذا ترتب عليه أذية فإنه يترك خوفا من الأذى. وأضرب لك مثلا، الرجل في حال الصلاة ينبغي له إذا سجد أن يجافي عضديه عن جنبيه، ولكن إذا كان في الصف فإنه لو جاف عضديه عن جنبيه لآذى من يصلي إلى جانبه، فنقول له في هذا الحال لا تجافي عضديه عن جنبيك لأنك تؤذي غيره. وكذلك لو فرض أنه لو تورق في التشهد الأخير من الصلاة الثلاثية أو الرباعية هذا من كان إلى جنبه فإننا نقول له لا تتورق فتؤذيه. وإذا علم الله تعالى من نية العبد أنه لولا المانع لفعل فإننا نرجو أن الله تعالى يثيبه على ما تركه من أجل الأذية.
2: أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. من هندسة الصوت تقبلوا تحيات زميلي سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: بيت النبوة.

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا وأحبابنا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النيران، وأن يكتب لنا جميعا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم أما بعد، ومع موقف من مواقف بيت النبوة، أعرض الموقف ونعيشه روحا ونطبقه واقعا، ليكون عملا نقتدي به ونورا نهتدي به. موقف اليوم من بيت النبوة يحكيه أنس رضي الله عنه، يقول: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم، فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. إذن أنس رضي الله عنه يبين في هذا الموقف صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته، ويبين كيفية الصلاة لتعدد المأمومين. فقال: صليت في بيت أم سليم. أم سليم هي أمه، أم أنس بن مالك. فيقول: فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. اليتيم قيل هو ضمرة، وقيل هو ضميرة ابن سعد الحميري، وقيل غيره. أم سليم رضي الله عنها كانت موجودة في الموقف. فهذا الموقف الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيفية موقف الإمام من المأمومين إن تعددوا. فهنا شابين، وهنا أيضا أم سليم، فكيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي؟ فصلوا الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمام، خلفه أنس واليتيم، وخلفهما أم سليم رضي الله عنهم. هذا الحديث يبين عدة أشياء. أولا، قلنا في حديث سابق صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته، وتتكرر مثل هذه. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن تكون البيوت مواقع للناس في أمانهم وطمئنانيتهم، وأن يكون فيها روح بيوت الله. هذه الروح مطلوبة في البيوت حتى تستأنس البيوت وتهدأ، حتى تجتمع القلوب. البيوت المطمئنة هي التي يكون فيها ذكر الله. والناس معرضون حقيقة أن في مواقف معينة أن يغفلون أو يغفلوا عن ذكر الله، ويغفلوا عن مثلا الكلمات التي فيها من ذكر الله، أو الأحاديث، أو قراءة القرآن. فالصلاة أحد الأمور التي تعيد الناس لذكر الله ولروح البيوت. الصلاة هي أعظم ما يقوم به الإنسان، وفي البيت هو تذكير لأهل البيت، هو فيه روح. حتى سبحان الله، عندما يعلم جميع أفراد البيت أن والدهم أو والدتهم تصلي، تنزل الهدوء وينزل السكينة، وفيها تعليم. يعني حتى الصغار يتعلمون بصلاة البيت ويقتدون. في هذا الإمام هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فصلى خلفه أنس واليتيم، وخلفهما أم سليم رضي الله عنها. طيب، هذا الموقف يدلنا على أن الإنسان في بعض الصلوات لو جمع عائلته وصلى معهم لا إشكال، وخاصة مثلا في صلوات النوافل. لو مثلا كانوا صلاة الفروض، وكانوا مثلا في سفر
أو كان الإنسان مثلا لم يدرك صلاة الجماعة لأي عذر من الأعذار ثم صلى في بيته، فليجمعهم، يجمع أهل البيت، تدخل السكينة وتحثهم على الصلاة، ويتعلم كل إنسان منا، قد يرى ابنه على خطأ، وقد يرى زوجته على خطأ وما إلى ذلك، وتدخل الروحانية بين الجميع. الرسول صلى الله عليه وسلم جعل النساء في الأخير وقبلهم ما يكون سواء رجال أو أولاد. فأمر النساء في الإسلام مبني على الستر، أمر النساء في الإسلام مبني على الستر حفاظا عليهن وعلى حتى المجتمع. ولذلك الحمد لله جوامعنا اليوم، مساجدنا، النساء دائما في الخلف، حتى في الحرمين الشريفين يتأخر النساء عن الرجال، فهو حتى أستر لهن وأفضل. لو الإنسان، لو المرأة، أفضل للمرأة حتى لو أرادت مثلا تعدل حجابها، تعدل لبسها، تقف، تجلس، فهذا أستر وأفضل. بل هو أيضا أبعد للناس أن يكونوا في موقف قريب من بعض، فقد يدخل الشيطان وهو الذي يحاول أن يغوي الإنسان، قد يدخل بعض الفتنة، وقد يدخل بعض الأمور، لكن بصلاة النساء في الخلف هذه الأمور تندفع. فالإسلام حريص على أن يؤدي الناس الصلاة في كل خشوع وطمأنينة وبعد عن ما يشغلهم وعما قد تشتغل فيها النفوس مما جبلت عليه، وأمور قد تحصل للناس في حياتهم اليومية. ولذلك هذا الموقف يبعد الإمام، يبعد المأمومين عن الاشتغال بغير ذلك. قد يعني يزين الإنسان النظر أو ما إلى ذلك، فهذا الموقف يبعد عن هذا كله. أيضا هذا يدلنا على أن هذا الجمع للصلاة والصلاة بهم روح الأسرة الجميلة. الأسرة دائما عندما تكون أسرة متحابة مجتمعة، وأعظم الاجتماع على الصلاة، فهو موقف جميل. أيضا من الفوائد في هذه المواقف من بيوت النبي النقل لنا، كيف عرفنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى وهذا خلفه ومسلم خلفه، كيف إلا من هذا النقل؟ فهو نقل للتعليم. الرسول صلى الله عليه وسلم معلم البشرية، والصحابة يتعلمون وينقلون. أنس نقل هذا الحديث، نقل هذا العلم. أم سليم رضي الله عنها نقلت هذا الخبر ووقفت معهم، مما يدل على أن النقل للعلم أمر محبوب. ننقل أشياء التي فيها علم للناس، والصغار لا يكون مجرد، بالعكس الصغير له فائدة في نقل العلم. هذه تقريبا أهم الفوائد التي نأخذها في بيوتنا، ونرجو أن نطبقها بإذن الله تعالى. وإلى موقف جديد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا دوما على خير، وأن يجعل ما نستمع إليه وما نقوله فيه الفائدة للجميع. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: محاسن الإسلام.
2: محاسن الإسلام.
3: الدين عند الله هو الإسلام.
4: هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
6: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
3: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
6: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
5: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
6: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نرحب بكم ونرحب بضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي بن محمد الحرازي. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله. دكتور، في هذه الحلقات نحاول أن نبين هذه المحاسن التي جاءت في ديننا الإسلامي من خلال هذه الشرائع التي جاءت في ديننا، وهذه الأوامر وهذه النواهي وهذه التنظيمات التي تنظم حياة الإنسان ومعاشهم. في هذه الحلقات دكتور نتحدث عن محاسن الإسلام تحديدا في هذه المجموعة، عن محاسن الإسلام في البيوع. تحدثنا في حلقات سابقة عن محاسن الإسلام في البيوع من خلال رفع الجهالة والغرر، من خلال التيسير على الناس والارتفاق بهم، من خلال قطع مادة الخصومة والنزاع وغيرها من الحلقات. في هذه الحلقة دكتور سنتحدث عن محاسن الإسلام في البيوع من خلال تحديد المسؤولية. كيف جاءت الشريعة الإسلامية بحفظ حقوق الناس وبتنظيم حياتهم من خلال البيع والشراء في تحديد المسؤولية تحديدا؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، الحقيقة أن مبدأ تحديد المسؤولية ليس في البيوع فقط، وإنما تقريبا يبدأ من الطهارة ثم ينتهي بآخر باب من أبواب الفقه وهو العتق والكتابة. كل ذلك فيه تحديد مسؤولية، ولذلك نستطيع أن نجزم بأن الإسلام يقوم في تشريعاته على تحديد المسؤولية، بمعنى أنك مسؤول ومسأل، بمعنى أنك مسؤول ومساءل. لكن هنا تحديد المسؤولية بمعنى من المسؤول عن الأمر الفلاني، ومن المسؤول عن الأمر الفلاني، ومن المسؤول عن الأمر الفلاني، حتى تتحقق المحاسبة وحتى تتحدد الحقوق وحتى تتحدد الواجبات. ولذلك نرى في شريعة الإسلام أن الإسلام ارتقى بالمسؤولية إلى أعلى مستوى ثم نزل بها إلى أدنى مستوى. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذا يشمل أعلى مستوى ويشمل أدنى مستوى في المسؤولية. يقول: فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم مسؤول في بيت سيده ومسؤول عن رعيته. يعني حيا العبد، ما دخله العبد، لا صفة له، مع ذلك هو مسؤول عما يقع تحت يده. قال: ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
2: دكتور، يبدو لي أن هذا مبدأ عظيم من مبادئ الشريعة الإسلامية في قضية تحديد المسؤولية، لذلك جاءت مثل هذه النصوص وجاءت مثل هذه التشريعات التي يعني في جوهرها هي مسؤولية على الإنسان في حياته، في هذه الحياة الدنيا.
3: الإسلام يقوم على أمره. أنا من خلال البحث سلسلت عدة مسائل، على قلت بعد طبعا بعد توحيد الله عز وجل، هذا الكلام مفروغ منه لأن أتكلم عن مسلمين. بعد توحيد الله عز وجل تقوم الشريعة على تحقيق الاستقرار المجتمعي، وهذا غرض الشريعة تكاد تقوم عليه. يعني لو جئت تبحث في الشريعة الإسلامية تجد أنها
2: كل الشرائع

0: تتدرج المسؤولية من الموظف الصغير إلى الموظف الكبير إلى حتى
1: البائع،
0: يحصل نوع من الاستقرار.
1: البائع مسؤول عن كذا،
0: نعم،
1: المشتري
0: كل
1: مسؤول عن كذا.
0: إنسان، ولذلك نحن نقول لو أن كل إنسان أو موظف أو وقف في حدود مسؤوليته وأدى ما عليه في المجتمع سيسير المجتمع سيرا حسنا. لكن أحيانا نترك المسؤوليات ونبحث عن إيه؟ عن أشياء أخرى لا تخصنا. ولذلك العلماء قرروا قاعدة فقهية قالوا: الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود. بمعنى أننا لابد أن نضبط مسؤولياتنا. المدرس ما مسؤولياته؟ الطالب ما مسؤولياته؟ الأب ما مسؤولياته؟ والأم ما مسؤولياتها؟ وحينها لو فعلنا هذا يحصل استقرار مجتمعي. أنت الآن تخرج من بيتك، هناك مسؤول في البيت على الأطفال. لو لم يكن هناك تحديد مسؤولية ما استطعت أن تخرج من بيتك وتترك أطفالا، يعني ليس هناك من هو مسؤول عنهم. ولذلك أحيانا يحجز الإنسان عن كثير من الأمور، يقول لك: لا يوجد من يقوم بدلي، بمعنى أنني مسؤول. لولا أنه مسؤول يشعر أنه مسؤول ويتفرع عن المسؤولية المساءلة. ولذلك الله تبارك وتعالى ماذا يقول؟ قال: وقفوهم
1: إنهم
0: إنهم
1: مسؤولون.
0: مسؤولون. المسؤول لابد أن يكون مسؤولا، يعني مسؤول من المساءلة لأنه مسؤول من المسؤولية. فالإسلام يقيم هذا الأمر لتحقيق الاستقرار المجتمعي. طيب، كيف تحدد المسؤولية بتحديد الحقوق والواجبات؟ بتحديد الحقوق والواجبات. إذا أنا عندي مبدأ عام تقوم عليه الشريعة بعد توحيد الله عز وجل، وهو تحقيق الاستقرار المجتمعي. طيب، تحقيق الاستقرار المجتمعي ينضبط بتحديد المسؤولية، تحديد المسؤولية تنضبط بتحديد الحقوق والواجبات. هذه أمور مهمة جدا، ولذلك تحديد المسؤولية. لكن لأننا نتحدث في البيوع، ولأن البيوع تقوم على الأموال والأموال تقوم على المشاحة، فتظهر فيها المسؤولية بصورة واضحة، لأن الأمر فيه مشاحة ويؤدي إلى كثير من الخصومات. ولذلك عمر ذكر قال: هل عاملته بالمال الذي تقطع فيه الرحم؟ فعندما نحدد مسؤولية، أنا الآن بائع أو مشتري، البائع له مسؤولية والمشتري له مسؤولية. أنا الآن راهن أو مرتهن، الراهن له مسؤولية والمرتهن له إيه؟ له مسؤولية. أنا مؤجر أو مستأجر، المؤجر له مسؤولية والمستأجر له مسؤولية. فعندما نعرف مثل هذا الأمر، هنا خلاص الأمور مستقرة، والحقوق واضحة والواجبات واضحة، كل واحد له حق. ومن تحديد المسؤولية مسألة أنه ما من حق إلا بإزائه واجب، هذا أيضا يحدد مسؤوليتك. أنت الآن عليك حقا، عليك حق أم عليك واجب. ولذلك نحن الآن طبعا سنستعرض مجموعة من الصور في البيوع يظهر فيها تحديد إيه؟
1: تحديد
0: المسؤولية، حتى تنضبط الأمور وحتى تستقر تعاملات الناس
1: بشكل واضح.
0: نعم.
1: دكتور، أولى هذه الصور القبض،
0: نعم،
1: تقصد
0: القبض، قبض المبيع، قبض المبيع من المشتري. أيوة، هذه صورة القبض في تحديد المسؤولية. أنا الآن لو اشتريت منك سيارة، دعنا نبسط الأمور وحتى المستمع الكريم أيضا يفهم ماذا يراد بالقبض. نعم.
1: وأيضا يعني هذا في إيصال لهدف البرنامج، لأن
0: نعم، هدف البرنامج بيان محاسن الإسلام، والأحكام ما هي إلا وسيلة لبيان المحاسن.
1: جميل.
0: الآن اشتريت منك سيارة ولم تسلم لي السيارة، دفعت لك الثمن واتفقنا والإيجاب والقبول والصيغة وانتهى كل شيء، السيارة
1: تم البيع،
0: تم البيع كل شيء. طيب، لم تقبضني السيارة، ما سلمتها لي، جرى على السيارة جائحة. طيب، الآن مسؤولية من السيارة قبل قبضها، قبل أن تقبضها لي؟
1: مسؤولية البائع،
0: مسؤوليتك أنت. فإذا حصل عليها جائحة أو حصل عليه أي مشكلة، أنت المسؤول عنها،
1: لأنني لم أستلمها،
0: لأنك ما سلمتها لي. أنت الآن بائع وأنا مشتري.
1: جميل.
0: اشتريت وتم حتى دفع ما دفع من الثمن كله، بعضه استقر، بعضه
1: تم البيع
0: دين.
1: يعني
0: أيوة، استقر
1: طبعا.
0: بعضه دين، ما تم البيع، ولكن لم يتم القبض مني أنا مشتري، لأنه إذا خلص سلمتك الثمن، سلمتني السلعة، انتقل الثمن إلى مسؤوليتك وانتقلت السلعة إلى مسؤوليتي. أنت لم تعطني السلعة ولم أقبضها، السلعة من مسؤولية من؟
1: من مسؤوليتي أنا،
0: من مسؤوليتك أنت.
1: نعم.
0: طيب، أقبضتني السلعة ثم أودعتها

0: عندك، حين الأمر يختلف.
1: ايه
0: أيوه، أو أقبضتني السلعة وخرجت في الشارع، وقفت السيارة، جه أحد خبطها، ممكن يتلفها إتلاف تام، يعني أصبحت السلعة من مسؤولية من؟
1: مسؤوليتك انت.
0: والتسليم هنا القبض بكل شيء بحسبه، كل شيء إيه؟ ما كان منقولا يكون له تسليم، وما كان من العقار يكون تسليم عن طريق المفاتيح وعن طريق يعني كل شيء سل يعني ما
1: هل هل هل هل القبض من شروط البيع؟ لذلك جاءت الشريعة بتحديد هذه المسؤولية تحديدا.
0: هو من مستلزمات البيع. أنا الآن اشتريت سيارة وما أخذتها وما قبضتها، يعني بيع صوري، أصبح بيعا صوريا، يعني كأنه تمكين من الانتفاع. أنا الآن عندما يحصل البيع أنت تتملك الثمن وأنا أتملك
1: السلعة.
0: السلعة. طيب إذا بقيت عندك ماذا؟
1: هذا فيه إخلال بالحقوق.
0: يعني وذلك العلماء يقولون لو أنه تعاقد مع شخص ثم اشترط عليه ما ينافي مقتضى العقد بطل العقد. يعني الآن قلت لك أبيعك السيارة، لكن لا تركبها ولا تذهب بها إلى جدة ولا تقضي بها مشاوير ولا تخرجها من بيتي من حوشي، بطل العقد باطل. يعني إنما جعل البيع لأجل الانتفاع به السيارة، وانتفاع بالسيارة قد تفرج عليها ركوبا ويعني وتملكا. فأيضا قالوا لو أن المرأة تزوجت واشترطت على الزوج ألا يطأها بخلاف مقتضى العقد، العقد يبطل إلا عند من يقول يبطل الشرط ويصح العقد، لكن مقتضى. ولذلك يعني مقتضى العقود لابد من حصولها، مقتضى العقود لابد من حصولها. لكن نحن الآن لسنا في تفصيل مثل هذا الحكم.
1: جميل.
0: وإنما المقصود أن القبض تحديد للمسؤولية.
1: جميل.
0: باع ولم يقبض المشتري، السلعة من مسؤولية من؟ مسؤولية البائع.
1: وهذا فيه خلال دكتور، هذا قد يسبب مشاكل كثيرة بين الناس، لأن مثل هذه السلع التي لا يكون فيها التقابض بشكل مباشر ربما تتلف، ربما تنتهي، ربما تقل قيمتها، ربما ربما ربما أشياء كثيرة. إذا لم يحدث التقابض أثناء أو القبض عفوا القبض أثناء بعد يعني أثناء البيع، هذا قد يسبب مشاكل مجتمعية كثيرة بين الناس.
0: لكن هناك مثلا بعض السلع وبعض العلماء أجازوا بيع الغائب الموصوف وصفا يكاد
1: واضح
0: يقربه. أي تبقى المسؤولية. أنت الآن بعت لي أمرا، مثلا أن يبيعون مثلا السيارات عن طريق، مثلا يبيعون سلع معينة عن طريق المواقع.
1: أي موجود.
0: وهي موصوفة ومعروفة ومصانع ومصورة، لا ولنا بها عهد، ولنا بها إيه؟ مثلا يبيع لي سيارة ماركة كذا شركة كذا مواصفة كذا، لنا بها عهد وتكاد تكون موصوفة في الذمة. قبل أن يأتي بها ويسلمني مفتاحها ويمكنني من إخراجها من حيازته، هي من مسؤولية من؟
1: مسؤوليته.
0: من مسؤوليته. هذه تحدد الآن تحديد المسؤولية، وبها يحصل استقرار المجتمع واستقرار.
1: جميل.
0: الحقوق، وتتحدد الحقوق والواجبات.
1: جميل. نعم. دكتور اسمح لي نذهب إلى فاصل، بعد إن شاء الله سنكمل هذه الصور لصور تحديد المسؤولية في البيع. مستمعينا الكرام فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
2: محاسن الإسلام.
3: محاسن الإسلام.
2: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
3: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السليهبي.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الى هذه الحلقه مجددا لبرنامج محاسن الاسلام. نعاود الترحيب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ الاستاذ الدكتور المهدي الحرازي. حياكم الله يا دكتور.
0: الله يحييك ومرحبا واهلا وسهلا.
1: دكتور ما زلنا في محاسن الاسلام في البيوع في تحديد المسؤوليه، ماذا عن صوره اخرى من صور تحديد المسؤوليه الا وهي التقابض؟
0: التقابض كما ذكرنا أيضا صورة من صور تحديد المسؤولية. التقابض شوف ذكرنا في قبل الفاصل ما يتعلق بالقبض، وهو فيما يتعلق بالبيع والشراء وتحديد المسؤولية في ما يتعلق بأن البائع يسلم السلعة والمشتري يعني يعطي الثمن ويستلم السلعة. التقابض يتحقق في الصرف. والحقيقة أن الصرف باب من أبواب الربا، باب عظيم وخطير ويؤدي إلى كثير من المشاكل بسبب أن يعني إذا حصل أن الناس لم يلتزموا الشريعة فيما يتعلق بالصرف. الآن في الدول المستقرة قد لا تظهر هذه المشكلة التي يكون فيها الصرف مستقرا ب 75 300 مثلا الدولار ب 375 ريال بيعا شراء، يعني يمكن ياخذ شركه الصرافه هامش ريال او ريالين في هذا الحدود، فلا يظهر المشكله. لكن تظهر المشكله فيما يتعلق بالدول التي تهتز العمله او يعملون ما يسمى بالتعويم، تعويم العمله. فتجد مثلا اليوم عمله ب يعني ضعفين، بكرة تلاقيها بعشر أضعاف، بكرة تلاقيها قد رجعت إلى النصف من ذلك إلى خمسة، بعد بكرة إلى 15، بعد يعني هذا الأمر من أجل تحديد المسؤولية لا بد أن يكون هناك تقابض، هو تقابض في نفس في الحال نفسه.
1: في نفس اللحظة.
0: أي ما ينفع مثلا أني آتي أعطيك مثلا 100 ريال وأريد عملة أخرى وأقول لك خلي 100 ريال عندك يعني الآن، وبعد ذلك أخذها منك مثلا بعد خمس دقائق أو بعد ساعة، أو وضعها في العصر يأخذها إيه في المغرب. الآن لم تتحدد إيه المسؤولية، لم تتحدد المسؤولية. طيب كيف نحدد المسؤولية؟ يجب أن يحصل التقابض، يجب أن يحصل إيه التقابض، بمعنى صاحب الصرافة الشركة المرخصة للصرافة تأخذ العملة ثم تعطيه العملة الأخرى. طيب أراد هو مثلا ماشي سوق ولا ماشي في مكان يخشى على المال، يودعه عنده إيداعا. فهمت شيخ وائل؟ الآن الآن أنا عندي مثلا 100 دولار أريد أن أصرفها، قال لي صرفها ب 375. طيب ما ينفع أني أقول له خلاص خليها عندك إن شاء الله المغرب أجي أخذ الصرف، لا، بل يجب عليه أن يأخذ إيه المبلغ. طيب أنا أريد الآن أن أمشي في مشوار، ما ينفع أن أنا أخذ الفلوس معي؟ يقول له أودعها عندي إيه؟
1: وديعة.
0: وديعة. حينها الآن تحددت المسؤولية، انتهى المئة دولار انتقلت إلى صاحب الصرف، المقابل انتقل إلى الذي صرف.
1: لا لا لا يهم إن كان تغير سعرها في هذه الأثناء،
0: انتهى خلاص،
1: لأنه استلمها هذا،
0: استلم انتهى، حصل التقابض. لكن أنا الآن وضعتها عندك قلت بسرعة بسرعة أنا ماشي عندي مشوار وأرجع إليك. افرض أنه الآن حصل زيادة أو نقص، المسؤولة غير محددة، فتحصل كثير من المشاكل. جميل. ويحصل كثير من
1: جميل. صورة أخرى دكتور، صورة الرهن، كيف يكون أو كيف تكون تحديد المسؤولية في صورة الرهن؟
0: في صورة الرهن الآن أنا الآن الرهن من مسؤولية الراهن، الرهن من مسؤولية إيه؟ الراهن. طيب إذا انتقل إلى المرتهن أصبح أيضا من مسؤولية
1: المرتهن.
0: مش معقول أنا الآن أعطيك مثلا أخذت منك مثلا مبلغ 1000 ريال وأعطيتك مثلا السيارة وسلمتها لك ورهنتها عندك، تجي تقول لي لا السيارة خربت، السيارة حصلت، أصبحت الآن مسؤولية، انتقلت من مسؤوليتي إلى مسؤوليتك. طيب تقول قلت لك أنا أخذ منك 1000 وأرهن عندك السيارة، والسيارة عندي أنا الراهن والسيارة عندي، السيارة الآن من مسؤولية من؟ من مسؤولية الراهن. وهذا من تحديد المسؤولية، وعدم تسليم الراهن للرهن إلى المرتهن يجعل المسؤولية من مسؤولية الراهن. ولذلك لا بد من أن نعرف، طيب الرهن الآن هل هو ما زال في يد الراهن أم انتقل إلى يد المرتهن؟ إن بقي في يد الراهن فهو من مسؤوليته، وإن انتقل إلى يد المرتهن فهو من مسؤوليته. وفي هذا تحقيق استقرار تعامل، بل استقرار مجتمع، لأن أحيانا اختصم معك اختصم القبيلتين، تختصم مش عارف إيه الأسرتين، يعني تحصل أمور كثيرة. ولذلك من محاسن الإسلام أنه يحدد المسؤولية، ويحدد المسؤولية بضوابط شرعية مهمة جدا تحصل من خلالها معرفة الحقوق والواجبات. ما حقوق الراهن؟ ما حقوق المرتهن؟ الرهن الآن في مسؤولية من؟ هل ما زال في يد الراهن فيكون من مسؤوليته، أم انتقل إلى يد المرتهن فيكون الرهن من مسؤوليته، من مسؤولية المرتهن؟
1: جميل دكتور. ماذا عن مسؤولية المضارب في عدم المتاجرة في غير ما أذن له فيه؟
0: طيب عندنا المضارب حتى يعرف القارئ الكريم، طبعا السامع الكريم، كثير من الناس يسمعون كلمة مضاربة، يسمعون كلمة قراض. المضاربة والقراض معناها أنك صاحب خبرة في السوق أو خبرة في أي مجال من المجالات. أنا عندي مال، فقلت أنا بدلا من أن يكنز المال ولا يتحرك ويبقى لا فائدة منه، وأنت عندك خبرة يمكن أن، لأن المال، شوف في الإسلام، الإسلام يمنع الكنز المال ويأمر دائما بالعمل على تنميته، تحريكه وتنميته. حقيقة تحريك المال في الإسلام له فوائد عظيمة، له فوائد عظيمة جدا. هذه الفوائد أيضا تتحدد في ماذا؟ أولا أننا نقوم بتنمية المال، والمال مقصود فيه أن ينمى. الأمر الآخر يستفيد منه كل أفراد المجتمع، سواء استفادوا عن طريق العمالة اللي هي العمل في عند ذلك الذي يحرك المال، أو استفادوا من خلال الزكاة، استفادوا من خلال أشياء كثيرة جدا في تنمية المال، فائدة عظيمة. الآن قلت لك أنت صاحب خبرة، أعطيتك المال، قلت تاجر، وما خرج من هذا المال من الأرباح لك فيه كذا ولي فيه، حددنا نسبة معينة من الأرباح، وحددنا نسبة من، ليس من قيمة المال، وإنما نسبة في الربح وليس في المال، أما المال هو محفوظ، المفترض أنه إيه؟ محفوظ. طيب كيف تكون تحديد المسؤولية؟ أنا الآن عندي في السوق تجارات كثيرة جدا، بعضها قليلة المخاطر وبعضها كثيرة المخاطر، والتجار يعرفون، بعض التجار يعني يشتغل دائما في السلع التي هي قليلة المخاطر. يعني مثلا عندي السلع الجافة التي لا تنقص، يعني وإن نقص يعني عرض وطلب فقط، لكن عندي سلع تتلف، مثلا مثل الخضار، ربما ربحها كثير ومخاطرها كثيرة. تجارة السيارات مثلا مخاطرها قليلة، مهما كان لو حصل عرض وطلب أي ظرف من الظروف يعني لن يتغير السعر كثيرا. فأنت، أنا الآن لما جئت أتعامل معك وقلت لك تاجر، هذا مال تاجر فيه، أذنت لك مثلا أن تتاجر في التي لا، في الأمور التي لا مخاطر فيها، في الأمور التي لا مخاطر فيها. بعضهم مثلا يقول اشتغل في الخدمات، يقول لك الخدمات أنا يعني أقدم جهد، يعني ما عندنا شيء ولا ممتلكات ولا أشياء يمكن أن تؤثر كثيرا. فذهب مثلا وتاجر في الخضار، وتاجر في الخضار، هنا تتحدد المسؤولية، يتحمل المسؤولية، لأنه إن حصلت الخسارة يتحمل مباشرة. كذلك مثلا طلب منه أن يتاجر في خدمات معينة، في خدمات مشروعة ومؤذن فيها، فراح يتاجر في، يعني يعمل محل ويعمل ديكورات ويعمل يعني أشياء كثيرة، فشل، كل ذلك المال ضاع،
1: هو يتحمل المسؤولية،
0: يتحمل المسؤولية. ولذلك لا يجوز للمضارب أن يضارب، بمعنى لا يجوز له أن يشتغل في غير ما أذن له فيه رب المال، فإن فعل ذلك وحصلت خسارة فإنه يتحمل مسؤولية تلك الخسارة.
1: جميل، الله يعطيكم العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك.
0: بارك الله فيكم وشكر الله لكم وأحسن الله إليكم. الحقيقة أن هذا الموضوع وهو تحديد المسؤولية من أخطر الأمور، بل تقوم عليه الشريعة بكاملها.
1: الله يعطيكم العافية مستمعينا الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، كل الشكر فيها لضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي. في نهاية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي، نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاسن الإسلام،
4: محاسن الإسلام،
5: الدين عند الله هو الإسلام.
6: هو الإسلام.
2: الإسلام دين رب العالمين، وهدايته للأولين والآخرين، ورحمته للخلق أجمعين.
7: إن الدين عند الله الإسلام.
8: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
2: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
5: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
8: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور
6: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام.
8: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
3: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
4: سورة التوبة من السور المدنية، سميت بذلك لذكر التوبة وتكرارها فيها. وتمتاز آيات سورة التوبة بقوة ألفاظها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية الثالثة وهي قوله تعالى:
5: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله،
4: ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة وأذان، فتنطق بهمزة مفتوحة دون مد هكذا: وأذان، بمعنى وإعلام. ومن الخطأ قراءتها بفتح الهمزة وإشباع فتحتها حتى يتولد منها ألف فتصير وآذان، والآذان جمع أذن. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ ورسوله في قوله تعالى:
5: أن الله بريء من المشركين ورسوله،
4: فلفظ ورسوله يقرأ بضم اللام وضم الهاء هكذا:
5: ورسوله،
4: أي ورسوله كذلك بريء من المشركين. ومن الخطأ قراءته بكسر اللام وكسر الهاء هكذا: ورسوله، لأن المعنى يصير فاسدا بأن الله بريء من المشركين وبريء من رسوله، وهذا معنى باطل لا يصح.
3: وأن أتلو القرآن.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
2: في فجوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى القلوب.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
3: سلوى القلوب.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها.

إلا كفر الله بها من خطاياه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري.

أتشعك وعكا شديدا، وقلت إنك لتوعك وعكا شديدا، قلت إن ذاك بأن لك أجرين. قال: أجل، ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لبعض أصحابه: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: إني أصبر. فقالت: إني أتكشف فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا لها. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. رواه البخاري. وعن خباب رضي الله عنه أنه اكتوى 7 كيات فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
2: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
2: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر.
3: التفسير الميسر.
1: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليما كثيرا. يقول الله سبحانه وتعالى هنالك، يعني لما رأى زكريا عليه السلام المعجزات التي عند مريم، علم أن القادر على الإتيان بهذه الأشياء في غير حينه قادر على الإتيان بالولد على الكبر. فهنالك دعا زكريا ربه، دخل المحراب في جوف الليل ودعا ربه، قال: رب هب لي من لدنك، يعني من لدنك، يعني من عندك، ذرية طيبة، ولدا صالحا، إنك سميع الدعاء، يعني سميع الدعاء أي مجيب الدعاء. وزكريا عليه السلام ومريم، أولا عيسى ابن مريم، بينه وبين سليمان ابن داود، يرجع إلى سليمان ابن داود، بينه وبين سليمان ابن داود من الآباء قريب من 25 أب، هو يرجع عيسى ابن مريم ابن بنت عمران إلى الأب الرابع أو الخامس والعشرون، هو سليمان عليهم السلام. وولد عيسى عليه السلام في بيت لحم، ثم هاجرت به مريم إلى المقدس لأجل أن يخدم، خرجت من بيت لحم إلى المقدس. كذلك زكريا عاش في هذه المنطقة، القدس وبيت لحم. وزكريا عليه السلام بينه وبين سليمان كذلك قريب من 20 من الآباء، ابنه يحيى عليهم السلام. يقول الله سبحانه وتعالى: فنادته الملائكة. الملائكة هنا المراد به جبريل، وهو قائم يصلي في المحراب. المحراب قلنا غرفة في المسجد، مكان العبادة، تعتبر هذه الغرفة من أفضل، من أشرف الغرف. وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك، يعني بأن الله يبشرك بيحيى. سمي يحيى، قال، لأن الله سبحانه وتعالى أحيى به عقر أمه، لأن أمه يعني كبيرة كما سيأتي ذكر ذلك، مصدقا بكلمة من الله، وهو عيسى، كلمة من الله هو عيسى ابن مريم. وسمي عيسى ابن مريم كلمة الله لأنه عليه السلام عيسى خلق بكلمة من الله وهي كن. قال: وسيدا، أوصاف ليحيى، وسيدا يعني متبوعا، وحصورا يعني ممنوعا من النساء، ونبيا من الصالحين، قالوا أنه صالح لم يعمل بخطيئة. قال رب أنى يكون لي، كيف يكون لي غلام يعني ولد وقد بلغني الكبر؟ قالوا أنه بلغ 120 سنة، وامرأتي عاقر بلغت قالوا 98 سنة. قال الله سبحانه وتعالى، قال كذلك الله، يعني كذلك يعني خلق الغلام منكما، كذلك الله يفعل ما يشاء فلا يعجزه شيء. قال زكريا عليه السلام كأنه خاف أن هذا الصوت ليس من الملائكة، يخاف أنه من الشيطان. قال رب اجعل لي آية حتى يعني أكون مطمئنا أن هذا منك، من الله سبحانه وتعالى. قال رب اجعل لي آية يعني علامة تدل على أن هذا الأوامر كلها من عند الله سبحانه وتعالى. قال آيتك ألا تكلم الناس، يعني تمنع من الكلام، ألا تكلم الناس، ليس هو يمتنع وإنما يمنع من الكلام، ألا تكلم الناس 3 أيام بلياليهن إلا رمزا، فقط إشارة، واذكر ربك كثيرا وسبح، يعني صل بالعشي والإبكار، بالعشي أواخر النهار والإبكار أوائل النهار. وإذ قالت، أذكر حين قالت الملائكة المراد به جبريل، يا مريم إن الله اصطفاك، اختارك وطهرك، طهرك من مسيس الرجال، واصطفاك على نساء العالمين، يعني على أهل زمانك. يا مريم اقنتي لربك، القنوت هنا بمعنى، القنوت هنا فقط بمعنى الطاعة، اقنتي لربك أطيعي الله سبحانه وتعالى، واسجدي واركعي مع الراكعين، يعني صلي مع المصلين. قدم السجود على الركوع، قالوا لأن الواو لا تقتضي الترتيب، وهذه قاعدة في اللغة العربية، يعني اركعي واسجدي، فالواو لا تقتضي الترتيب. ذلك يعني المذكور من أمر زكريا ومريم ويحيى، ذلك من أنباء الغيب، أنباء أخبار الغيب، قد غاب عنك يا محمد، هل تعلمها أنت يا محمد؟ لا، نوحيه إليك يا محمد. هذا دليل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه القصص هذه لا يعلمها محمد. وما كنت لديهم يا محمد إذ يلقون أقلامهم، أقلامهم أي سهامهم، ألقوها في بحر الأردن، ألقوها في بحر الأردن، بحر الأردن هذا هو نهر الأردن أو بحر الأردن. يقول الله سبحانه وتعالى إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. إذن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه القصص ليبين أن الله هو الذي أوحى إلى محمد. وما كنت لديهم إذ يختصمون، في كفالة مريم، فلا يمكن أن تعلم هذه القصص أو هذه القصص إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى. إذ قالت الملائكة، واذكر حين قالت الملائكة، الملائكة المراد جبريل هنا، يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، أي عيسى ابن مريم، اسمه المسيح عيسى ابن مريم. سمي المسيح لأنه لا يمسح بيده صاحب عاهة إلا شفي. الله سبحانه وتعالى قال عيسى ابن مريم، فنسب عيسى إليها تنبيها على أنها تلده بلا أب، بلا أب، إذ العادة أن الرجال ينسبون إلى أبائهم. وجيها في الدنيا، ذا وجاهة في الدنيا، وأعظم الوجاهة هي النبوة. والآخرة كذلك، وجيه في الآخرة بالشفاعة والدرجات العلى، ومن المقربين، من المقربين إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك ويكلم الناس في المهدي، وهو طفل في المهد، قالوا تكلم لتبرئة أمه مما قذفت به. عيسى كلم الناس في المهد، قال وكهلا، قالوا هذا فيه دليل على أن الكهل، لأن الكهل ما فوق الأربعين، قالوا وعيسى عليه السلام رفع وعمره 33 سنة، قالوا هذا دليل على أنه يكلم الناس بعد نزوله من السماء. هو كلم الناس في الله ولم يكلمهم كهلا، قال ومن الصالحين، فعيسى ابن مريم من الأنبياء الصالحين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى، قالت يعني مريم لما بشرها جبريل بعيسى ابن مريم، قالت مريم رب أنى، يعني كيف يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، لم يمسسني بشر بتزويج ولا غيره. كان الذي خاطبها جبريل وكانت مترددة تظنه آدميا، لذلك قالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، لذلك كانت تظنه يريد بها سوءا. قال كذلك، يعني هذا خلق الولد منك بلا أب، كذلك الله يخلق ما يشاء. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى شيئا، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. والقضاء بالقرآن له معاني، المعنى الأول القضاء بمعنى الأمر، قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر. المعنى الثاني بمعنى الإخبار، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، يعني أخبرنا بني إسرائيل في الكتاب. المعنى الثالث القضى بمعنى الفراغ، قال تعالى فإذا قضيتم مناسككم، فإذا قضيتم الصلاة فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. المعنى الرابع القضى بمعنى الفعل، ليقضي الله أمرا كان مفعولا فاقض ما أنت قاض. المعنى الخامس للقضاء بمعنى التمام، قال تعالى ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، يقضى يعني يتم، أيما الأجلين قضيت يعني أتممت. فلما قضى موسى الأجل قضى بمعنى أتم. المعنى السادس القضى بمعنى الفصل، لقضي الأمر بيني وبينكم، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط، يعني فصل وحكم بينهم بالقسط. المعنى السابع القضى بمعنى الخلق، قال تعالى فقضاهن 7 سماوات في يومين، يعني خلقهن 7 سماوات في يومين. المعنى الثامن القضى بمعنى الوصية، قال تعالى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، يعني وصينا إلى موسى. ويعلمه الكتاب، الكتاب هنا بمعنى الكتابة الخط، والحكمة والتوراة والإنجيل. فعيسى عليه السلام تعلم وحفظ التوراة والإنجيل والحكمة، كان حكيما ويتعلم ويعلم الخط. ورسولا يعني ويجعله الله سبحانه وتعالى رسولا إلى بني إسرائيل، فنفخ جبريل في مريم عليه السلام فحملت، في قصة ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة مريم. فلما بعثه الله إلى بني إسرائيل قال لهم عيسى إني رسول الله إليكم، إني رسول الله إليكم، إني قد جئتكم بآية، يعني علامة على صدقي من ربكم، وهي أني أخلق لكم أصور لكم من الطين كهيئة الطير، نجعله على شكل الطير، فأنفخ فيه فيكون طيرا، يكون طائرا بإذن الله، وهذا كله بإرادة من عند الله سبحانه وتعالى، بإرادة من عند الله سبحانه وتعالى. فأخذ شيئا من الطين فصوره ثم نفخ فيه فطار هذا الطير. وأبرئ يعني أشفي الأكمة، الأكمة هو الذي ولد أعمى لا يشاهد، والأبرص الذي في جلده عيب، البرص البياض، والأبرص خص الأكمه والأبرص، قالوا لأنهما داءان أعياء أهل الطب، وكان الطب في زمنهم قد انتشر، فالله سبحانه وتعالى بعثه بالطب الذي كان منتشرا في زمنه. وأحيي الموتى بإذن الله، الله سبحانه وتعالى قال وأحيي الموتى بإذن الله، هذا قوله بإذن الله هذا كرره الله سبحانه وتعالى لنفي توهم الألوهية. عيسى يجعل كل الأمر بأمر من عند الله سبحانه وتعالى. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، فكان يخبر الشخص يقول ستأكل في بيتك كذا وكذا، وما تدخرون يعني تخبئون، أنت أهلك خبأ في بيتك كذا وكذا. إن في ذلك، هذه الآيات المذكورة لآية لكم، آية تدل على صدقي، علامة تدل على صدقي جعلها الله سبحانه وتعالى لكم إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين صادقين بالله سبحانه وتعالى فتؤمنوا بهذه الآيات والمعجزات. ومصدقا يعني وجئتكم مصدقا لما بين يدي، يعني لما بين يدي يعني قبلي من التوراة، ما جاء في التوراة أصدقه. ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فأحل لهم شيء من السمك والطير ونحو ذلك مما كان محرما عليهم في التوراة. وجئتكم بآية من ربكم، كررها الله سبحانه وتعالى ليبني عليه فاتقوا الله وأطيعون. إذن جئتكم بآية من ربكم، الواجب عليكم أن تتقوا الله وتطيعون في ما أمركم الله سبحانه وتعالى به من توحيده وطاعته. إن الله ربي وربكم، خالقي وخالقكم، فاعبدوه، إذن هو الذي يستحق العبادة. هذا الذي أمركم به، هذا صراط يعني طريق مستقيم، لكنهم كذبوه. فلما أحس عيسى منهم الكفر، أحس بمعنى علم، وأرادوا قتله، قال من أنصاري يعني من أعواني إلى الله، أنا أريد أذهب إلى الله، من يعينني لأنصر دينه؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، نحن أعوان دين الله سبحانه وتعالى. والحواريون هم أصفياء عيسى، وهم أول من آمن بعيسى، قالوا وكان عددهم 12 رجلا. الحواريون يعني الأصفياء، والحور يعني البياض الخالص. نحن يقولون نحن أنصار الله، آمنا بالله، صدقنا بالله سبحانه وتعالى، واشهد يا عيسى بأننا مسلمون. ربنا، يقولون هؤلاء الحواريون، ربنا آمنا بما أنزلت من الإنجيل واتبعنا الرسول عيسى ابن مريم، فاكتبنا مع الشاهدين، نشهد لك بالوحدانية ولرسولك بالصدق والأمانة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى، قال الله ومكروا الكفار بني إسرائيل، مكروا بعيسى، أرادوا قتله غيلة، ومكر الله، مكر بهم بأن ألقى شخصا يشبه عيسى على من أراد قتل عيسى، فقتلوه، ورفع الله سبحانه وتعالى عيسى إلى السماء، والله خير الماكرين. هذا من باب المقابلة، هم مكروا فالله سبحانه وتعالى خير الماكرين أعلمهم. إذ قال الله، أذكر حين قال الله سبحانه وتعالى يا عيسى إني متوفيك، متوفيك يعني قابضك من الأرض وافيا تاما، متوفيك يعني أقبضك وافيا تاما من غير أن ينال منك اليهود شيئا، ورافعك إلي، رافعك من الدنيا من غير موت إلي، ومطهرك يعني مبعدك من الذين كفروا، وجاعل الذين اتبعوك يعني صدقوا بنبوتك من المسلمين والنصارى فوق الذين كفروا بك كاليهود، ثم إلي مرجعكم يوم القيامة فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون من أمر الدنيا، من أمر الدين. هذا الحكم الله قال في الآية السابقة فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، فأما الذين كفروا بالله سبحانه وتعالى، كفروا برسله، فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا بالقتل والسبي والجزية، والآخرة في بالنار، وما لهم من ناصرين، ليس لهم أحد يمنع عذاب الله سبحانه وتعالى. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جمعوا بين الاعتقاد والعمل، فيوفيهم أجورهم، الله سبحانه وتعالى يعطيهم أجورهم في الآخرة، والله لا يحب الظالمين. فإذا لم يحبهم فمن ثمرات عدم المحبة أن الله سبحانه وتعالى يعاقبهم. ذلك المذكور من أمر عيسى نتلوه عليك، نقصه عليك يا محمد من الآيات والذكر الحكيم. الذكر الحكيم يعني المحكم، والذكر هنا بمعنى القرآن. والذكر في القرآن له معاني. المعنى الأول الذكر باللسان، قال تعالى فاذكروا الله يذكركم، وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فاذكروا الله كذكركم آباءكم. المعنى الثاني للذكر بمعنى الحديث، قال تعالى اذكرني عند ربك، يعني حدثه بحالي في سورة يوسف، ومثله واذكر في الكتاب إبراهيم. المعنى الثالث بمعنى الخبر، الإخبار، قل سأتلو عليكم منه ذكرا، يعني خبرا، لو أن عندنا ذكرا من الأولين، أي خبرا من الأولين. المعنى الرابع الذكر بمعنى الوحي، قال تعالى فالتاليات ذكرا، يعني وحيا، فالملقيات ذكرا، يعني وحي، ألقي عليه الذكر من بيننا، أي الوحي. المعنى الخامس الذكر يعني القرآن، قال تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، بمعنى القرآن، وهذا ذكر مبارك أنزلناه، والآية التي أمامنا والذكر الحكيم، أي القرآن. المعنى السادس بمعنى الذكر أي الشرف، قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك، يعني لشرف لك ولقومك، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني فيه شرفكم، فيه شرفكم. المعنى السابع الذكر يعني الحفظ، واذكروا نعمة الله عليكم، يعني احفظوا نعمة الله سبحانه وتعالى عليكم. المعنى الثامن الذكر بمعنى البيان، قال تعالى صاد والقرآن ذي الذكر، يعني ذي البيان. المعنى التاسع الذكر بمعنى الصلوات الخمس، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يعني عن الصلوات. المعنى العاشر صلاة الجمعة، الذكر بمعنى صلاة الجمعة، قال تعالى في سورة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يعني إلى صلاة الجمعة. المعنى الحادي عشر الذكر يعني اللوح المحفوظ، قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، يعني من بعد اللوح المحفوظ. الزبور يعني سائر الكتب، الزبور بمعنى سائر الكتب. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إن مثل عيسى، مثل يعني شبه عيسى عند الله، كمثل آدم، يعني عيسى يشبه آدم عند الله، شأنه في خلقه من غير أب، وهو كذلك عيسى من أي من غير أب، آدم من غير أب وعيسى من غير أب. فلماذا تدعو، كأن الله سبحانه وتعالى يقول عيسى مثل آدم لا فرق، فلماذا عبدتم عيسى ولم تعبدوا آدم، مع أن عيسى مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن، يعني كن بشرا فيكون، يعني فكان. وكذلك عيسى ابن مريم. الحق من ربك، الحق من الله سبحانه وتعالى في أمر عيسى، فلا تكن من الممترين، من الشاكين في أمر عيسى. هذا المباهلة اللي يسمى المباهلة، فمن حاجك يعني جادلك من النصارى، فمن حاجك فيه في أمر عيسى وأنه قد رفع وأنه مثل آدم وأنه لا ليس ابن لله سبحانه وتعالى، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم عن طريق الوحي، فقل قل لهم، قل لمن يخالفك يا محمد، تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، نجمع الأبناء، نجمع أبناءنا وأبناءكم، وأنا أجمع نسائي وأنتم تجمعون نساءكم، وكذلك أنفسنا وأنفسكم، فنجتمع جميعا في مكان واحد، ثم نبتهل يعني نتضرع في الدعاء، فنجعل لعنة الله على الكافرين بأن نقول اللهم لعن الكاذب في شأن عيسى. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ودعا وفد نجران لكنهم خافوا وهربوا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إن هذا يعني المذكور لهو القصص يعني الخبر الحق يعني الصدق لا شك فيه، وما من إله إلا الله، هو المعبود، لا إله لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وإن الله لهو العزيز الغالب في ملكه الحكيم في أفعاله وصنعه، فإن تولوا أعرضوا عن الإيمان فإن الله عليم بالمفسدين، فيجازيهم الله سبحانه وتعالى على إفسادهم في الآخرة.
1: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار عبر أثير إذاعة نداء الإسلام. التفسير الميسر.
3: التفسير الميسر.
2: ثم يقول الله سبحانه وتعالى قل يا محمد لأهل الكتاب كاليهود والنصارى تعالوا إلى كلمة سواء، سواء يعني مستوي أمرها، سواء بيننا وبينكم، وهي ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، يعني الأمر بالتوحيد، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله كما اتخذتم الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله، فإن تولوا أعرضوا عن التوحيد، فقولوا، قولوا أنتم لهم، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي موحدون. كلمة سواء في القرآن إلى كلمة سواء، كلمة سواء في القرآن لها معاني. المعنى الأول الاستواء، هذا مثل، هذا مثل سواء العاكف فيه والباد، يعني مستويان، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، يعني مستويان. المعنى الثاني السواء بمعنى عدل، العدل، السواء بمعنى العدل، سواء للسائلين واهدنا إلى سواء الصراط، يعني الطريق العدل. المعنى الثالث السواء بمعنى الوسط، قال تعالى خذوه إلى سواء الجحيم، سواء بمعنى وسط، إلى وسط الجحيم، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، يعني في وسط الجحيم. المعنى الرابع سواء بمعنى الأمر البين، فانبذ إليهم على سواء، فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، يعني أعلمتكم على أمر بين. المعنى الخامس سواء بمعنى القصد، وضلوا عن سواء السبيل، يعني عن قصد السبيل، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، أي قصد السبيل. يا أهل الكتاب اليهود وكذلك النصارى، يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم، اليهود تقول إن إبراهيم كان يهوديا، يا أهل الكتاب لما تحاجون تخاصمون في إبراهيم، تزعمون أنه على اليهودية، والنصارى يقولون أن إبراهيم على النصرانية. الله سبحانه وتعالى يقول وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، بزمن طويل بعده. فموسى عليه السلام، موسى عليه السلام بينه وبين إبراهيم ستة من الآباء، ستة من الآباء، الأب السادس هو إبراهيم، فكيف تقولون إن إبراهيم على اليهودية، وما أنزل التوراة والإنجيل إلا من بعد إبراهيم؟ لذلك قال: أفلا تعقلون، أفلا تعقلون بطلان قولكم؟ ها أنتم هؤلاء، الخطاب لليهود والنصارى، حججتم فيما لكم به علم من أمر موسى وأمر عيسى، أنتم على دين موسى وعيسى وتحاجون على علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم من شأن إبراهيم؟ وزعمكم أن إبراهيم كان على اليهودية أو على النصرانية، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقد برأ الله سبحانه وتعالى إبراهيم من باطلهم، برأ الله سبحانه وتعالى إبراهيم من اليهودية والنصرانية. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا، الحنيف يعني المائل، مائل عن الأديان كلها إلى الدين الحق، مسلما يعني مستسلما لأوامر الله، وما كان من المشركين. إن أولى الناس، أحق الناس بإبراهيم، للذين اتبعوه في زمانه، في زمان إبراهيم، وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن محمدا وافق إبراهيم عليهما السلام في كثير من شرعه. والذين آمنوا، الذين آمنوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم الذي ينبغي أن يقولوا نحن على دين إبراهيم لا أنتم. والله ولي المؤمنين، يعني ناصرهم وحافظهم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم عن الطريق المستقيم، عن الإسلام، وما يضلون إلا أنفسهم، فإثم إضلالهم عليهم، والمؤمنون لا يطيعونهم، وما يشعرون، ما يشعرون بأن الضلال على أنفسهم. يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لما تكفرون بآيات الله، يعني القرآن المشتمل على نعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تشهدون، تعلمون أنه حق لأنه موجود نعت النبي صلى الله عليه وسلم في كتابكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لم تلبسون الحق، تلبسون يعني تخلطون الحق بالباطل، تلبسون الحق بالباطل أي تخلطون الحق بالباطل بالتحريف والتزوير والكذب، وتكتمون الحق، تكتمون الحق الذي جاء في كتابكم من نعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون، أنتم تعلمون أنه حق. وقال الطائفة من أهل الكتاب من اليهود، قال بعضهم لبعض: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا، يعني آمنوا بالذي أنزل، الذي أنزل يعني القرآن، على الذين آمنوا، يقصدون أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وجه النهار، يعني قولوا آمنا بالقرآن وأنه حق، وجه النهار أول النهار، واكفروا آخره، اكفروا بدينهم لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون، بمعنى أن إذا رأوا أننا آمنا أول النهار ثم لما رأينا دينهم تركنا، هذا يجعل الناس يبتعدون عن دين محمد. ولا تؤمنوا، وقال بعضهم لبعض، اليهود وغيرهم قال بعضهم لبعض: ولا تؤمنوا، لا تصدقوا إلا لمن تبع دينكم، لا تصدقوا إلا الذي وافق دينكم. قال الله سبحانه وتعالى ردا عليهم: قل لهم يا محمد إن الهدى هدى الله، الهدى يأتي من عند الله سبحانه وتعالى، والهدى الذي جاء به الله سبحانه وتعالى هو الإسلام، وما عداه ضلال. ثم رجع الكلام إلى كلام اليهود، فقال الله سبحانه وتعالى: أن يؤتى أحد، هذا من كلام اليهود، يعني لا تؤمنوا، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، يعني لا يمكن أن يعطي الله سبحانه وتعالى أحدا مثل ما أوتيتم، مثل التوراة، كتابا آخر، أو المعجزات التي نزلت على موسى، قال الله سبحانه وتعالى من كلامهم، أو يحاجوكم عند ربكم إذا آمنتم وصدقتم أن ما جاء به محمد، سيحاجوكم يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى، ستقيمون الحج عليكم، لذلك ابتعدوا ولا تؤمنوا. رد الله سبحانه وتعالى عليهم فقال: قل لهم يا محمد إن الفضل بيد الله. لما قالوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، قال الله سبحانه وتعالى ردا على هذه الحجة: إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، فمن أين لكم أنه لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم؟ والله واسع، يعني فضله كثير، عليم بمن هو أهله. الله سبحانه وتعالى تجاوز كلمة أو يحاجوكم عند ربكم، لأن هذا الكلام ساقط لا يحتاج إلى رد. يختص برحمته من يشاء. الإسلام رحمة، النبوة رحمة، القرآن رحمة، فيختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، ففضله واسع. قال الله سبحانه وتعالى واصفا لبعض اليهود: ومن أهل الكتاب، من اليهود، من إن تأمنه بقنطار، القنطار يعني إشارة إلى المال الكثير، يؤديه إليك لأمانته، عنده أمانة، مثل عبد الله بن سلام لو أودعه مالا كثيرا يعطيه. ومنهم، يعني من أهل الكتاب، من إن تأمنه بدينار، يعني أقل من القنطار، مال كثير جدا، الدينار قليل، لا يؤديه إليك، لا يعطيك لخيانته، إلا ما دمت عليه قائما، لا تفارقه وتنكر عليه، مثل ما حصل لكعب بن الأشرف فيجحد. قال الله سبحانه وتعالى معللا هذا الفعل من أنه بعضهم لا يؤدي الأمانة: ذلك بأنهم، هذا الترك، ترك الأداء، بأنهم بسبب، بأنهم قالوا، يعني بسبب قولهم: ليس علينا في الأميين سبيل. الأميين يعني العرب، ليس علينا سبيل، السبيل بمعنى الإثم، ليس علينا إثم، مهما ظلمنا ومهما أخذنا أموالهم لا إثم علينا. قال الله سبحانه وتعالى ردا عليهم: ويقولون على الله الكذب، يعني ينسبون هذا الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، وهم يعلمون أنه كذب، ومع ذلك يضيفونه إلى الله سبحانه وتعالى. وأهل الكتاب، أهل لها معاني في القرآن. المعنى الأول أهل بمعنى ساكن، أهل القرى يعني ساكنوا القرى. قال تعالى: أفأمن أهل القرى، يعني ساكنوا القرى، ومن أهل المدينة، مردوا على النفاق. المعنى الثاني قراء الكتاب، أهل يعني قراء. قال تعالى: يا أهل الكتاب تعالوا، يعني قراء أهل الكتاب، وهذا كثير. المعنى الثالث أهل بمعنى أصحاب وأرباب. قال تعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يعني إلى أصحابها. المعنى الرابع الأهل بمعنى الزوجة. قال تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، يعني بزوجته. المعنى الخامس الأهل بمعنى الأولاد. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، يعني أولادك. المعنى السادس أهل بمعنى الدين. قال تعالى: إنه ليس من أهلك، يعني من دينك. المعنى السابع الأمة عموما. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وأمر أهلك يعني الأمر بالأمة جميعا. المعنى الثامن الأهل يعني المستحق. قال تعالى: هو أهل التقوى وأهل المغفرة، يعني هو أهل أن يتقى والمستحق للتقوى. لما ذكر الله سبحانه وتعالى أنهم يقولون ليس علينا في الأميين سبيل، قال الله سبحانه وتعالى: بلى، يعني عليهم سبيل، بلى. ثم نبدأ: من أوفى بعهده، الذي عاهد الله أو عاهد عليه الناس وأوفى واتقى، اتقى الله سبحانه وتعالى بترك المعاصي وعمل الطاعات، فإن الله يحب المتقين. وإذا أحب الله سبحانه وتعالى أحدا فمن ثمار المحبة أنه يثيبهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يشترون، يشترون بمعنى يستبدلون، إن الذين يشترون بعهد الله، العهد الذي أوصاهم الله سبحانه وتعالى بالأنبياء وأداء الأمانة، هذا بعض اليهود اختصم مع بعض الصحابة، هذا اليهودي أخذ من أحد الصحابة فتخاصموا، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من هذا المسلم البينة، قال ليس لي بينة، البينة عن الشهود، قال ليس لي بينة، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من اليهودي الحلف، فقال هذا الرجل سيحلف لأنه سيكذب، فحلف كاذبا. فقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم، يعني حلفهم بالله وهم يكذبون، ثمنا قليلا من الدنيا، يحلف كاذبا يريد ثمن قليل من الدنيا، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ليس لهم نصيب، ولا يكلمهم الله لأنه غضب عليهم، ولا ينظر إليهم نظر رحمة يوم القيامة، ولا يزكيهم ولا يطهرهم، ولهم عذاب أليم، أي مؤلم في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإن منهم، يعني من أهل الكتاب، لفريقا، يعني طائفة، مثل كعب بن الأشرف من اليهود، يلوون ألسنتهم، يعني يلوي لسانه، يعني قراءته في التوراة، فيحرفون التوراة ولا يقرؤون التوراة كما أنزلها الله سبحانه وتعالى، وإنما يحرفون المعاني ويحرفون حتى في القراءة. يلوون ألسنتهم بالكتاب، ومن ذلك تحريفهم لنعت النبي صلى الله عليه وسلم، لتحسبوه من الكتاب، هذا الذي حرفوه تظنون أنه من الكتاب، مثل ما حرفوا الرجم، لتحسبوه من الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، وهو في الحقيقة وما هو من الكتاب، ويقولون هذا الحكم من عند الله، وفي الحقيقة وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب، هذا الحقيقة، هذا واقعهم، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، يعلمون أنهم كاذبون. ما كان لبشر، يعني لا يمكن أن يجتمع لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، يعطيه الله سبحانه وتعالى في رجل، يعطيه النبوة يجعله نبيا، ويعطيه الحكمة ويعلمه الكتاب، ثم هو يقول للناس كونوا عبادا لي، اعبدوني من دون الله، ولكن، يعني ولكن يقول لكم كونوا ربانيين، كونوا ربانيين، يعني علماء عاملين ينسبون إلى الرب، يعني يعملون بأعمال الله سبحانه وتعالى، بما كنتم تعلمون الكتاب، كونوا ربانيين عن طريق ما تعلمونه من الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، وبما كنتم تدرسون. ففائدة التعليم والتدريس أن تعملوا بما أنزل الله سبحانه وتعالى. ولا يأمركم كذلك، هذا البشر الذي أعطاه الله النبوة، لا يمكن أن يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، كما اتخذت الصابئة الملائكة أربابا، وبعض اليهود اتخذوا عزيرا ربا، والنصارى بعض، غالب النصارى اتخذوا عيسى. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ هذا لا يمكن وهذا لا ينبغي. فالله سبحانه وتعالى في الآية السابقة يقول: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، يعني ليكن هديكم في التعليم هدي العلماء والحكماء، هدي العلماء والحكماء، لأن العالم يعمل بعلمه. وإذ أخذ، واذكر حين أخذ الله سبحانه وتعالى ميثاق النبيين عهدهم، فالله سبحانه وتعالى أخذ ميثاق النبيين وكذلك ميثاق الذين اتبعوهم أمم هؤلاء النبيين، فاكتفى الله سبحانه وتعالى بذكر الأنبياء عن ذكر الأمم. لما آتيتكم، يعني لما هنا بمعنى للذي، لما هنا بمعنى للذي آتيتكم من كتاب وحكمة. هذا الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى. أخذ الله سبحانه وتعالى ميثاق النبيين وأممهم أنه إذا جاء نبي فالواجب الإيمان به. قال ثم جاءكم رسول وهو محمد مصدق لما معكم. أيها اليهود، هذا محمد يصدق الكتاب الذي معكم، والكتاب هذا فيه نعت النبي صلى الله عليه وسلم وأنه صادق. مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، يعني وجد عندكم أنه إن أدركتموه فالواجب عليكم أن تتبعونه. قال، يعني قال الله سبحانه وتعالى لهم أقررتم بذلك، هذا الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على الناس وهم في علم الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلقهم الله سبحانه وتعالى. أقررتم وأخذتم، يعني وقبلتم على ذلكم إصري، إصري يعني عهدي، قبلتم العهد. قالوا أقررنا، قال الله سبحانه وتعالى فاشهدوا، اشهدوا على أنفسكم وعلى أتباعكم وأنا معكم من الشاهدين، من الشاهدين عليكم ومن الشاهدين عليهم. فمن تولى أعرض بعد ذلك، بعد هذا الميثاق، فأولئك هم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله سبحانه وتعالى. أفغير دين الله يبغون، دين الله المراد هنا به دين محمد صلى الله عليه وسلم. وله أسلم من في السماوات، أسلم يعني إنقاد، من في السماوات والأرض، إنقادوا لأوامر الله الكونية. هناك أوامر لله كونية وهناك أوامر لله شرعية. الأوامر الكونية الموت، الحياة، المرض، البلاء، الفقر، الغنى، هذه أوامر الله سبحانه وتعالى الكونية. الأوامر الشرعية الأمر بالصلاة، بالزكاة. الله سبحانه وتعالى قال وله أسلم، يعني إنقاد، انقيادا كونية، من في السماوات والأرض، كلهم انقادوا لأمر الله الكوني طوعا وكرها، طائعين ومكرهين، وإليه يرجعون للبعث والحساب يوم القيامة. والدين في القرآن له معاني. أفغير دين الله، قلنا دين الله هنا بمعنى الإسلام. والدين في القرآن له معاني. المعنى الأول، الدين بمعنى الإسلام، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. أفغير دين الله يبغون، المراد الإسلام. المعنى الثاني، الدين بمعنى التوحيد، دعوا الله مخلصين له الدين، يعني في التوحيد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني التوحيد. المعنى الثالث، الدين بمعنى الحساب، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يعني الحساب. المعنى الرابع، الجزاء. قال تعالى مالك يوم الدين، يعني يوم الجزاء. هذا يوم الدين في سورة الصافات، يعني هذا يوم الجزاء. المعنى الخامس، بمعنى الدين بمعنى الحكم. قال الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني في حكم الملك. المعنى السادس، الملة. قال تعالى وذلك دين القيم، يعني الملة المستقيمة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى قل لهم يا محمد قل آمنا بالله وما أنزل علينا، أي القرآن، وما أنزل على إبراهيم، الصحف إبراهيم، وإسماعيل ابن إبراهيم، وإسحاق ابن إبراهيم، ويعقوب، يعقوب ابن إسحاق، والأسباط أولاد يعقوب، وما أوتي موسى التوراة، وعيسى أي الإنجيل، والنبيون من ربهم ممن لم يذكرهم الله سبحانه وتعالى لا نفرق بين أحد منهم، يعني نؤمن بهم جميعا ونصدق ولا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ونحن له مسلمون، يعني مخلصون في العبادة. ارتد بعض المسلمين ولحق بالكفار، الله سبحانه وتعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا، يذهب إلى اليهودية أو النصرانية أو أي دين، فلن يقبل منه، الله سبحانه وتعالى لا يقبل منه في الآخرة، وهو في الآخرة إذا بعثه الله سبحانه وتعالى من الخاسرين، لأن مصيره إلى النار. كيف يهدي الله؟ كيف يعني بمعنى كيف هنا بمعنى لا؟ لا يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، كفروا بالله، كفروا بالنبي بعد إيمانهم، وشهدوا أن الرسول حق، وجاءهم البينات الحجج الظاهرة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأوها وشاهدوها، والله لا يهدي القوم الظالمين، أي الكافرين، هؤلاء الذين يعني ارتدوا ولم يرجعوا إلى الإسلام. أولئك جزاؤهم في الآخرة أن عليهم لعنة الله، اللعن من الله الطرد والإبعاد من رحمة الله، والملائكة، يعني الملائكة لا تملك أن تطرد من رحمة الله، وإنما الدعاء بالطرد من رحمة الله، وكذلك الناس، اللعنة من الناس، الدعاء بالطرد من رحمة الله، وكذلك من الناس إذا كانت اللعنة من الناس بمعنى السب والشتم. الله سبحانه وتعالى يذكر الناس والملائكة والناس أجمعين. الناس في القرآن لها معاني، المعنى الأول الناس بمعنى محمد صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يعني أم يحسدون محمدا. المعنى الثاني الناس بمعنى سائر الرسل، ليكونوا شهداء على الناس، يعني للناس. المعنى الثالث الناس بمعنى أهل مكة، قال تعالى إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، إن الناس يعني أهل مكة قد جمعوا لكم. المعنى الرابع الناس بمعنى بنو إسرائيل، قال تعالى وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، يعني هدى لبني إسرائيل. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي، الناس يعني بنو إسرائيل. المعنى الخامس الناس بمعنى أهل مصر، قال تعالى في سورة يوسف لعلي أرجع إلى الناس، يعني أهل مصر، فيه يغاث الناس، يعني أهل مصر. المعنى السادس الناس بمعنى شخص، وهو نعيم بن مسعود، يقول الله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس كما مر قبل قليل، كما مر قبل قليل. ثم يقول الله سبحانه وتعالى خالدين فيها، يعني خالدين في النار إذا دخلوا فيها، لدلالة ما بعدها، قال لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، لا يمهلون في نزول العذاب عليهم، إلا الذين تابوا، لكن الذين تابوا من الردة من الكفر من بعد ذلك وأصلحوا، أصلحوا أعمالهم، أصلحوا اعتقاداتهم، فإن الله غفور، غفور لهم، رحيم بهم. إن الذين كفروا، كفروا يعني بعيسى بعد إيمانهم بموسى، آمنوا بموسى، ثم لما أتى عيسى

0: كفروا وماتوا وهم كفار، إذن لم يؤمنوا، فلن يقبل من أحدهم يوم القيامة ملء الأرض، ملء يعني مقدار ما يملأ، ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، لو جمع هذا الذهب لأجل أن يعطيه حتى لا يدخل النار لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه شيئا. أولئك لهم عذاب أليم يعني مؤلم، وما لهم من ناصرين يعني مانع يمنع عنهم عذاب الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: التفسير الميسر. التفسير
0: الميسر. على يقول فإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
0: قالوا يعني قوم موسى قالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
0: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر. التفسير الميسر. شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
2: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
3: معلم وقصة،
2: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
3: والمدينة المنورة،
2: من غار حراء حيث بدأ الوحي
3: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
2: ومن بئر عثمان
3: إلى جبل أحد.
2: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلاك.
3: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق
3: بسلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، مرحبا بكم مجددا في حلقات نتحدث فيها

0: عن سلوى القلوب. إن الإيمان بالقضاء والقدر أعظم سلوى للقلب المتوجع. فما أجمل الحياة حين يعلم الإنسان أنه ليس متروكا لفوضى الأحداث، بل هو في تدبير حكيم يضع له الأقدار بميزان الرحمة حتى وإن ظهرت في صورة الألم. فكم من باب أغلق فتوجعنا عنده، ثم اكتشفنا أن خلفه أبوابا أوسع كانت تنتظر صبرنا. حين يمتلئ قلبك بهذا الإيمان تتحول خسائرك إلى دروس، وجراحك إلى نضج، وتأخير أمانيك إلى موعد قادم. الإيمان بالقدر يعلمك أن تعيش الحاضر بسلام، فلا تجر وراءك أثقال الماضي، ولا تخاف من غموض الغد. تستقبل أيامك كما يستقبل المسافر نسيم الفجر، واثقا أن الطريق وإن طال سيفضي إلى موعد جميل كتبه الله له. وأعذب ما في الإيمان بالقدر أنه يغرس في روحك رضا هادئا، ليس رضا العاجز، بل رضا الواثق بحكمة ربه. تعمل وتسعى وتبذل ثم تسلم القلب لله، فلا تنكسر إن تغيرت النتائج، ولا تتكبر إن جاءت كما تشتهي. تأمل كيف تصبح الحياة جميلة حين توقن أن كل تفاصيلها مكتوبة بعلم لا يغيب وبرحمة لا تنقطع. حتى الدموع التي تظنها سقوطا هي في كثير من الأحيان غسيل لقلبك ليزداد نقاء، وحتى الانكسارات قد تكون الطريق الذي يقودك إلى الله أكثر. فإذا أتعبتك الحياة يوما فضع رأسك على وسادة اليقين وقل لقلبك: إن الذي كتب الطريق يعلم تعبي، وإن الذي قدر الدمع يعلم موعد الابتسام. عندها ستدرك أن سعادتك ليست في أن تجري الأقدار كما تريد، بل في أن يمتلئ قلبك ثقة بأنها تجري كما يريد الله. وهنا تبدأ الطمأنينة، وهنا تذوق الحياة عذبة هادئة نقية. حين يوقن الإنسان أن كل ما يجري في حياته مكتوب بحكمة، يكف عن مقاومة ما لا يقاوم، ويبدأ في مصالحة الحياة، فلا يجزع عند العثرات، لأنه يعلم أنها ليست نهاية الطريق، بل استدارة تقوده إلى مشاهد أجمل لم يكن ليبصرها لو استقامت له الدروب كلها. الإيمان بالقدر يصنع في النفس طمأنينة عميقة، طمأنينة لا تزعزعها المفاجآت ولا تربكها تقلبات الزمن، لأن القلب الذي يعرف أن له ربا يدبر أمره لا يخاف من غد لم يأتي بعد، ولا يحزن على أمس مضى، يعيش يومه برضا وينتظر غده بأمل.
1: ستلوح بيارق أفراح،
0: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
2: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى،
2: سلوى القلوب
1: تزيد بإيمانك قدرا.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
3: سلوى القلوب.
4: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر. قالوا: يا رسول الله، أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر. قال: أجل، أتاني آت من ربي عز وجل فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، ورد عليه مثلها. رواه أحمد والنسائي. وفي رواية لأحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والسرور يرى في وجهه، فقالوا: يا رسول الله، إنا لنرى السرور في وجهك. فقال: إنه أتاني الملك فقال: يا محمد، أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول: إنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه 10، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه 10؟ قال: بلى. رواه ابن حبان في صحيحه بنحو هذه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله إلي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل قام فقال: يا أيها الناس، اذكروا الله، اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قال أبي بن كعب: فقلت: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: قلت: الربع. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: فقلت: فالثلث؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذن يكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه أحمد والترمذي والحاكم وصححه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي رواية لأحمد عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ قال: إذن يكفيك الله تبارك وتعالى ما أهمك من دنياك وآخرتك. وإسناد هذه جيد. قوله: أكثر الصلاة فكم أجعل لك من صلاتي، معناه: أكثر الدعاء فكم أجعل لك من دعائي صلاة عليك. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا، وكما عودناكم على أثير إذاعتنا، لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم، كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: هدايات الحديث الشريف.

0: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف. إعداد وتقديم
1: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
0: تنفيذ
1: أحمد بن محمد الرشيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. راوي الحديث عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، هي الصديقة بنت الصديق، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب نسائه إليه، أفقه النساء وأعلمهن، روت 2210 أحاديث، توفيت 58 للهجرة. أحدث: ابتدع واخترع. أمرنا ديننا وشرعنا، ما ليس منه ليس له أصل في الكتاب والسنة، فهو رد مردود باطل غير مقبول. عمل عملا أي عبادة. وإليكم مستمعينا الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذا الحديث الشريف. العبادات توقيفية، لا يجوز الزيادة فيها ولا النقص، بل الوقوف عندما حدده الشرع. يا طالب الجنة، إلزم غرز نبيك صلى الله عليه وسلم، فإن الدين قد كمل والشريعة قد تمت، اليوم أكملت لكم دينكم، فمن زاد فيه حرفا فقد اتهم الدين بالنقصان. فقف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا. كل بدعة في الدين ضلالة، وإن رآها بعض الناس حسنة. كل بدعة شر، وإن استحسنها بعض الناس. فالميزان ليس ما استحسنه عقلك أو ذاقه قلبك، بل الميزان هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. فإن لم يفعلوه فدعه ولو زينه لك الشيطان. فكم من مريد للخير لم يبلغه، وكم من متعبد تعب ونصب وهو إلى النار أقرب. شرط قبول العمل عند الله تعالى الإخلاص لله سبحانه، والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. العمل المردود حسرة على صاحبه يوم القيامة، يتعب فيه جسده، ويسهر فيه ليله، وينفق فيه ماله، ثم يقدم على الله فيجد هباء منثورا. فيا خسارة من عمل لغير الله أو عمل بغير أمر الله. فأخلص واتبع تغنم وتسلم. رد البدع والمحدثات حفظ للدين من التحريف والزيادة. الاتباع نجاة والابتداع غرق. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن أحدث في الدين فقد فارق الطريق، ومن فارق الطريق تاه. فعض على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم بالنواجذ، فإنها سفينة نوح عليه السلام، من ركبها نجا. من عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه ولو كان حسن النية. الدين وحي لا رأي، فالله لا يعبد بالأهواء ولا يتقرب إليه بالاستحسان، ولو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره، فسلم للنص وقف عند الوحي. هذا الحديث ميزان للأعمال الظاهرة، وحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ميزان للأعمال الباطنة.

0: صغار البدع فإنها بريد الكبار، فإن البدعة تبدأ شرارة ثم تصير نارا تأكل السنة، فاقتلها في مهدها قبل أن تستفحل. وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سلامة قلبك في لزوم الأثر، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعند الفتن لا نجاة إلا بالأثر، فكن أثريا تسلم. فيا عبد الله، إن أردت وجه الله فلا تسلك إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرب قائم ليس له من قيامه إلا التعب، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، فاجعل عملك على السنة يكفك القليل ويبارك الله لك فيه. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام، نصل معكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف، إعداد وتقديم
2: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
1: تنفيذ
2: أحمد بن محمد الرشيد.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: النبي صالح عليه الصلاة والسلام هو أحد الأنبياء الذين أرسلهم الله للعرب، ولذلك العلماء يقولون أن الأنبياء من العرب أربعة: هود وصالح وشعيب ومحمد عليهم الصلاة والسلام. صالح أرسله الله إلى قومه ثمود، وكان لديهم من القوة والجبروت، ويبنون مساكنهم ينحتون من الجبال بيوتا فارهين وهم على الشرك. فجاء صالح عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى التوحيد مثله في ذلك كسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلم يستجيبوا له وتعنتوا وطلبوا الآيات، فأرسل الله عليهم ناقة عظيمة آية كما طلبوها هم، فلما قتلوها واستكبروا أهلكهم الله سبحانه وتعالى وأبادهم عن بكرة أبيهم.
1: في حلقة جديدة مع قصص القرآن الكريم وقصص أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، وقصتنا اليوم مع سيدنا صالح عليه الصلاة والسلام وناقته المشهورة، فما هي تفاصيلها؟ من هم قوم ثمود؟ هذا ما سنستعرضه مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، وأهلا وسهلا بك وبالإخوة المشاهدين الكرام.
1: أكرمكم الله. فضيلة الدكتور، نبدأ مع قوم سيدنا صالح وهم ثمود، من هم، ما نسبهم؟ نبذة قصيرة عن
0: نعم. قوم ثمود. قوم ثمود هم من العرب البائدة، وكانوا يسكنون في شمال الجزيرة العربية، وهم جزء من العرب.
1: شمال الجزيرة العربية.
0: نعم، شمال الجزيرة العربية. ثمود يعني يعتبرون اليوم
1: معناها عاد في الجنوب.
0: نعم.
1: وهم في الشمال.
0: تذكر نعم، نحن تحدثنا عن عاد وهم قوم هود عليه الصلاة والسلام، كانوا يسكنون في جنوب الجزيرة العربية
1: قرب اليمن،
0: يعني بتحديدا اليوم جنوب الربع الخالي مع اليمن، يعني في منطقة تسمى إلى اليوم الأحقاف.
1: هؤلاء عاد.
0: قوم عاد. نعم. أما قوم صالح عليه الصلاة والسلام فهم ثمود، وهم كانوا يسكنون في شمال الجزيرة العربية في منطقة تسمى اليوم العلا، منطقة العلا اليوم، وهي على الطريق الذي يسافر من مثلا إلى الشمال إلى تبوك وإلى المنطقة، يمر بمنطقة العلا.
1: بعد تبوك شمالا؟
0: لا، قبل تبوك يعني تأتيك منطقة العلا ومناطق يسمونها إلى اليوم مدائن صالح، تسمى مدائن صالح، ما زالت فيها آثارهم الباقية ومساكنهم التي يعني
1: إلى الآن الآثار نعم موجودة.
0: نعم، وهي تعتبر اليوم من المناطق المشهورة، يسمونها مدائن صالح. نعم، وهي منطقة الحجر، ولذلك هم أصحاب الحجر، منطقة الحجر التي هي مدائن صالح، منطقة هناك جبلية في يعني لديهم جبال، ولذلك كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين ويتخذون قصور داخل هذه الجبال، ما زالت إلى اليوم يعني الذي يستطيع يعني يمر بها ويزورها، لكنهم يعني خفتت إن صح التعبير السياحة في تلك المنطقة لورود النهي عن يعني الجلوس أو البقاء في مواطن القوم الذين نزل عليهم العذاب. سيأتي معنا لعله يناقش هذا إن شاء الله.
1: سيدي، يعني هذا المكان ذكرته في حلقات سابقة أن الأماكن كلها ظنية، فهذا يعني ما مدى الوثوق بأن كون هذا المكان هو لهم لقوم ثمود؟
0: الذي يظهر والله أعلم. الله سبحانه وتعالى يقول في مواضع كثيرة من كتابه: فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، ويقول في مواضع: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، ويعني والله يقول: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. فالعرب تعرف هذه الأماكن، تتوارثها، وتعرف أن هذه منطقة قوم ثمود، هذه منطقة قوم عاد. ولذلك الله قال في سورة الحجر: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم نخلق مثلها في البلاد. فهي منطقة معروفة تتوارثها العرب، وتسمع بها، تسمع قصصها، وتعرف أماكنها.
1: وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد. ما نعم. معنى جابوا الصخرة بالواد؟
0: جابوا الصخرة بالواد يعني كان يعني يقطعون الحجارة الضخمة، يقطعونها كما يعني بسهولة، ومكنهم الله سبحانه وتعالى من التعامل مع الصخور، وجابوه بمعنى يعني قطعوه وصنعوا منه البيوت وصنعوا منه المباني الضخمة التي لازالت موجودة إلى اليوم كما قلت لك، مدائن صالح.
1: جميل. دائما في القرآن الكريم يرد قوم عاد وقوم ثمود، يعني ماذا يعني هذا الاقتران دائما؟ لم يذكر مثلا فرعون مع عاد أو كذا؟
0: نعم، صدقت، ورد هذا في أكثر من موضع، في سورة هود وفي الأعراف وفي غيرها. قد يكون السبب والله أعلم لأنهم تقاربهم في الزمان يا دكتور. يعني أولا نحن قد قلنا مرارا أن الأنبياء جميعا الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى كانوا يبعثون إلى أقوامهم فقط، إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فبعث إلى الناس كافة، بل إلى الجن والإنس. أما صالح فقد بعث إلى قومه، قوم ثمود، وأما هود فقد بعث إلى قومه عاد. ولذلك كانت يعني دعوات فرد يعني خاصة بالأقوام. فثمود صالح بعث إلى قومه في شمال الجزيرة العربية، وهود بعث إلى قومه في جنوب الجزيرة العربية. ثم هلك قوم عاد، ولا زالت يعني هذه حادثة قريبة سمع بها قوم ثمود وعرفوها أن الله أهلك قوم عاد بالريح وبريح صرصر عاتية، وتناقل الخبر الجميع وأصبح خبرا شائعا. فلذلك يعني يرد ذكرهم متقاربين ومتلازمين في أكثر من موضع في القرآن الكريم، ربما لتقارب زمانهم ولي يعني حداثة ذكر قوم عاد، والله أعلم.
1: يعني قوم ثمود كما ذكرتهم الآن أنهم كانوا بزمن قريب من قوم عاد،
0: بالضبط.
1: ورأوا ما حصل مع قوم عاد بتكذيبهم، وكيف الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم الريح الصرصر.
0: صحيح.
1: لماذا لم يعتبروا وكذبوا نبيهم صالح عليه الصلاة صدق. والسلام
0: يبدو لي والله أعلم يا دكتور حذيفة، هذه سنة الله سبحانه وتعالى في هذه الأمم المستكبرة الظالمة المكذبة، أن الله سبحانه وتعالى يطبع على قلوبهم بكفرهم وعنادهم فلا يستجيبون ولا يعتبرون بغيرهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم أمم كثيرة، ذكر لنا ثمود وقومه، ذكر لنا عاد وقومه، ذكر لنا لوط وقومه، ذكر لنا إبراهيم وقومه، ذكر لنا نوح وقومه، وكلهم أصروا على التكذيب وأصروا على الرفض الاستجابة لأوامر أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام، وحلت بهم العقوبة. ولذلك لم يستثنى من هؤلاء الأقوام إلا قوم يونس. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا قصتهم، قال فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، أما بقية الأقوام فلم يستجيبوا فأهلكناهم. فكانت حالة استثنائية أن الله سبحانه وتعالى يرسل رسول فلما يعني لا يستجيبون يهددهم فيستجيبون، كانوا قوم يونس. قال الله فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين.
1: جميل، سنأتي إن شاء الله إلى قصة سيدنا يونس في قابل الحلقات. سيدي يعني لو أخذنا خلاصة قصة سيدنا صالح مع قومه ثمود.
0: نعم، صالح عليه الصلاة والسلام كما قلت لك بعث إلى قومه قوم ثمود من أجل أن يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى من بعد أن ظهرت مظاهر الشرك والتكذيب فيه. فجاء صالح عليه الصلاة والسلام ويعني أوحى الله إليه، نحن لا نعرف ما هو الكتاب الذي أرسل به ولا نعرف تفاصيل هذه الدعوة، وإنما الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم أنه كان أمرهم بالتوحيد. ولذلك لاحظ حتى في الآيات يا دكتور، وخلني يعني حبذا أني أقرأها، لأنه يعني جمعنا الآيات التي وردت فيها قصة هود عليه الصلاة والسلام، منها قوله سبحانه وتعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وسأتحدث عن الناقة لكن أذكر لك الآيات أيضا. من الآيات قوله تعالى واذكروا إذ جعلكم، هذا صالح يقوله لقومه، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، يعني عاد قريبة العهد،
1: نعم. يعرفونها،
0: وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا، ولا زالت موجودة لليوم خاصة المنحوتة في الجبال، ما زالت موجودة بشكل عجيب. فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. فالعادة دائما الذين يؤمنون ويستجيبون هم الضعفاء والمساكين كما في حديث هرقل. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم إلى آخره. وفي أيضا آية أخرى قال وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يعني كنا نتوقع أنك إنسان عاقل لكن طلعت أي كلام، هذا معنى كلامهم. قالوا قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي لا خلايت. فلما دعاهم إلى التوحيد وإلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى تعنتوا وكذبوه. ثم من كان من عنادهم قالوا لماذا لا تأتينا ببينة وآية تثبت أنك رسول من عند الله؟ حلو. واشترطوا آية. قالوا هل ترى هذه الصخرة الضخمة؟ كان عندهم صخرة في وسط النادي عندهم مدينتهم،
1: مركز المدينة.
0: أيوة بالضبط. قال نعم. قالوا نريد أن تخرج لنا منها ناقة.
1: من الصخرة.
0: من الصخرة. شفت التعنت؟
1: نعم.
0: كما تعنت قوم محمد صلى الله عليه وسلم، قوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. يعني شوف التعنت يعني. فالله سبحانه وتعالى استجاب لهذا التحدي الذي يعني طلبوه، وقال خلق الله سبحانه وتعالى من هذه الصخرة العظيمة ناقة ضخمة جدا جدا جدا. وذكر الله من أوصاف هذه الناقة أنها كانت ضخمة لدرجة أنها المياه التي يجمعونها لشرب الحيوانات وشربهم تشربها الناقة في يوم. وقال لهم صالح هذه ناقة الله لكم آية، أنتم طلبتوها، هذه ناقة الله لكم آية.
1: أخرجها الله سبحانه وتعالى من
0: هذه الصخرة. نعم. لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. يعني هي تشرب يوم وأنتم تشربون يوم.
1: مقاييسها، ورد شيء في مقاييس هذه الناقة؟
0: يعني ذكر في بعض الروايات الإسرائيلية ضخامتها وأنها كانت ضخمة وطويلة وإلى آخره. لكن تخيل، طبعا لك أن تتخيل أنها تشرب المياه التي يعني يشربونها كلهم في يوم، فلا شك أنها عظيمة. يعني المياه التي
1: كانوا يستفيدون من حليبها أم لا يوجد؟
0: لا، هي مجرد آية ضخمة استجابة لتحديهم. الله الرفاء عيسى عليه أو صالح عليه الصلاة والسلام نهاهم أن يقربوها أو يمسوها بسوء.
1: طبعا يعني حجة الله عليهم
0: بالضبط
1: التي طلبوها هم.
0: أيوة. لكنهم لما يعني بقيت هذه الناقة معهم وأصبحت تضايقهم، يعني تشرب المياه كلها في يوم وترعى، فيعني من عنادهم وعتوهم دبروا مكيدة لقتلها.
1: الله أكبر.
0: نعم.
1: طلبوها.
0: نعم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى، وهي أول ما ذكرت في قصة صالح عليه الصلاة والسلام في سورة الشمس، وأفردها قال والشمس وضحاها والقمر، قال كذبت ثمود بطغواها، يعني بسبب طغيانها وظلمها، إذ انبعث أشقاها، اللي هو أحد قوم صالح المكذبين المعاندين، اسمه قدار ابن سالف.
1: قدار
0: ابن سالف هكذا ذكرت، يعني ذكر اسمه في الروايات. ماذا صنع قدار ابن سالف؟ قال لبعض قومه أنا سوف أقتل هذه الناقة وأريد منكم التعاون،
1: يعني نريحكم من يوم كامل تتعبون في جمع الطعام والشراب لها.
0: فدبر مكيدة فعلا وقتل الناقة. كيف قتلها الله أعلم، لكن الذي يبدو أنه نحرها كما تنحر سائر النوق يعني، فقتلها.
1: هنا مضطر أن نقف في فاصل قصير ثم
0: طيب.
1: نستكمل هذا المشهد.
0: طيب.
1: أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود نستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا صالح مع قومه ثمود وقصة الناقة الشهيرة.
0: نعم.
1: مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور، يا مرحبا بك.
1: وصلنا عند فانبعث أشقاها.
0: نعم. نعم. نعم. فلما يعني قام قدار بن سالف كما قلنا وقرر أن يقتل هذه الناقة حتى يرتاحوا منها لأنها تشرب الماء ويعني تكلفهم الكثير، وهم مصرون على تكذيبهم وكفرهم بعد أن يعني استجاب لهم ويعني وجاء بهذه الآية العظيمة. فلما قتلها ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الشمس، قال فإذ انبعث أشقاها، يعني هذا الرجل الذي هو أشقى ثمود، إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، يعني حذرهم، قال أحذركم ناقة الله وسقياها أن تمسوها أو أن تمنعوها من السق من الشرب. فقال لهم رسول ناقة الله.
1: عفوا سيدي، هنا اسمح لي على المقاطعة، يعني ناقة الله وسقياها، فأكد على الشرب كثيرا
0: بالضبط،
1: يعني لماذا لم يذكر الطعام؟
0: والله يبدو أنه كان يعني هم كانوا أحوج إلى الماء الذي يعني تشربه،
1: يحتاج إلى مصانعة، أما بالضبط. الطعام ربما يتركوها تأكل.
0: أحسنت. نعم. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، يعني أحذركم أن تمسوها بسوء.
1: في منطقة صحراوية أظن لا يوجد فيها
0: أحسنت
1: نهر أو شيء يتركوها تشرب
0: يعني
1: وحدها،
0: يعني يعيشون في منطقة الحجر المعروفة. قال فكذبوه فعقروها يعني قتلوها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. دمدم يعني أصابهم بعذاب، ردم عليهم الأرض بالرجفة، لأن يعني كان عذابهم بالرجفة
1: مثل الزلزال.
0: والدمدمة هي الزلزلة، نعم، حتى لاحظ دمدم زلزلة هذا المضاعف يدل على يعني العذاب تكرار. والشدة والتكرار وكذا والزلزلة. فلما كذبوه الله سبحانه وتعالى يعني أوحى إلى صالح عليه الصلاة والسلام أنه سوف يصيبهم العذاب، وأمر صالح عليه الصلاة والسلام أن يخرج، فأصابهم الله بالرجفة، يعني أخذتهم الرجفة، فأصبحوا في دارهم جاثمين. والجثوم هو البروق على الوجه وعلى الأرض، يعني قتلهم عن بكرة أبيهم. ولذلك تعتبر ثمود من العرب البائدة، لأن الله سبحانه وتعالى قد أهلكهم بالعذاب بعد أن كذبوا نبيهم صالح عليه الصلاة والسلام بسبب تكذيبهم له وقتلهم للناقة التي هم طلبوها، هم طلبوها. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني كان من عادته في الأمم السابقة أنهم إذا طلبوا آية أعطاهم الآية، فإذا كذبوا يعني عذبهم عذابا كاملا وأهلكهم هلاكا عاما. قوم محمد صلى الله عليه وسلم قد استأمن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يستأصلهم بعذاب كامل كما كان يفعل بالأمم السابقة بعاد وثمود وقوم لوط ونحوه.
1: جميل. الاستهزاء والسخرية من الأقوام لأنبيائهم يعني كأنها سنة عامة في
0: كلهم. صدقت أبدا. قال كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كل الأمم يكذبون أنبياء
1: يعني.
0: ولذلك الله سبحانه وتعالى ماذا يقول في سورة الذاريات؟ قال أتواصوا به بل هم قوم أتواصوا به بل هم قوم إيش؟
2: عادون.
0: نعم. فالشاهد أنه قول أتواصوا به، لا، لم يتواصوا به لأنهم منقطعين عن بعض ويعيشون في مناطق متباعدة وفي أزمان متباعدة، لكن طبيعة الظلم والتكذيب والطغيان والسفاهة واحدة.
1: الله أكبر. تواصل. كأنهم تواصوا به،
0: كأنهم تواصوا به. فالله سبحانه وتعالى يذكر هذه القصص لكي يؤكد فعلا وأيضا يعزي. يعني لاحظ الآن هذه القصة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره الله بأن قوم صالح طلبوا آية، ولما يعني استجاب الله لهم كذبوا، وبالتالي فإن قريش هؤلاء الذين يتعنثون في طلب الآيات حتى لو نزل لو أعطوا هذه الآيات لن يؤمنوا. نعم. فيعني هذا كله تعزية وتسلية وتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه القصص مرت على الأنبياء السابقين، التكذيب، القتل، الاستهزاء، السخرية. ولذلك لاحظ هنا عندما قالوا في لثمود مثلا يقول الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا، شوف المكذبين، قالوا اطيرنا بك وبمن معك،
2: تشاءمنا،
0: أنتم وجه نحس، هكذا يقولون. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وقالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. يعني كان فيه مكذبين، لكن كان فيه منهم الزعماء الملأ الذين دائما يتصدون لدعوات
1: أكابر مجرميها،
0: أكابر مجرميها، كما قال الله وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم. وهذا في القديم دكتور حذيفة وفي إلى اليوم تجد دائما المصلحون يجابهون دائما من هؤلاء المجرمين في كل مكان وفي كل زمان.
1: أصحاب المصالح والفساد لا يريدون أن تنتهي مصالحهم الشخصية وفسادهم.
0: أصحاب المصالح الملأ، الله سبحانه وتعالى سماهم في القرآن الكريم الملأ، لأنهم يعني في الغالب أنهم يكونوا متنفذين، يملؤون المجالس، يملؤون صدور المجالس، يعني يملؤون حتى يعني بأشكالهم الكاميرات، ويعني يخطفون الأضواء، هؤلاء الملأ. لكنهم في الغالب يعني هم أصحاب المعارضة للمصلحين. قال الله سبحانه وتعالى
2: ومكروا مكرا.
1: هنا يذهب إلى أهله، ذكر هنا إلى النبي، يعني كان مؤامرة لاغتيال سيدنا صالح.
2: لا، يقولون نعم نعم، هم الآن التسعة هؤلاء لما شافوا صالح عليه الصلاة والسلام يعني انتصر وجاءته الآيات وكل الأدلة تثبت أنه صادق، أرادوا أن يقتلوه، لنبيتنه وأهله.
1: بعد قتل الناقة أم
2: نعم
1: قبل؟ بعد قتل الناقة.
2: نعم بعد قتل الناقة، لأنهم يعني
1: لم يكتفوا بقتل الناقة.
2: نعم، أرادوا أن يقتلوه، قال لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلي، يعني سوف يتم اغتياله وثم إنكار الجريمة وإلصاقها بأي جهة خارجية، يعني تسجيل الجريمة ضد مجهول. نعم، قال الله سبحانه وتعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، إنا أنا دمرناهم وقومهم أجمعين بالرجفة كما قلنا بالصيحة، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه قصة صالح عليه الصلاة والسلام باختصار شديد مع قومه، أنه أرسل إليهم، طبعا كما قلنا هم كانوا يسكنون في منطقة اسمها الحجر، ولذلك في بعض الآيات ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين فأخذتهم الصيحة، وذكر الله لنا الوقت الذي ابتلاهم فيه مصبحين. ما هم التسعة الذين أرادوا نتآمروا عليه، قالوا لنبيتنه وأهله، يعني نقتلهم في الليل ولا من شاف.
1: الصيحة سبقت الزلزلة يعني سيدي، يوجد صيحة ثم زلزلة؟
2: لا، هي الصيحة يعني، لكن الله سبحانه وتعالى عبر عنها، سماها رجفة وسماها صيحة وسماها دمدمة صحيح، وكلها معنى واحد. نعم، فالصيحة والرجفة هي صيحة، لكن بعض الروايات تذكر أنه جبريل عليه الصلاة والسلام أنه صاح بهم صيحة فماتوا عن بكرة أبيه، كيف كانت الله أعلم.
1: سبحان الله. الموضوع السحر، دائما يتهمون الأنبياء بالسحر، لماذا السحر؟
2: الذي يظهر والله أعلم، أولا أن السحر كان معروفا ومنتشرا، وأن السحر دائما يعني يغير ويفسد، كما يقول في بعض العلماء يقولون من يعني من أعظم ما يفعله السحر هو أنه يفرق بين المرء وزوجه وبين المرء وقريبه، ولذلك لما رأوا أن أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يفارقون أهليهم ويقع بينهم مفارقة وكذا، قالوا هذا فعل سحر، فيتهمونهم بالسحر، ولذلك اتهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إما بالسحر أو بالجنون أو بالكهانة أو بالكذب، وكلها لا يكاد يسلم منها نبي ولا مصلح من أتباع الأنبياء. والنبي صلى الله عليه وسلم على جلالته وفضله وصدقه وعقله قد اتهم بأنه كاذب وساحر وكاهن وشاعر ومجنون، فيعني هذا كله تعزية للمصلحين.
1: سيدنا صالح أنذر قومه أنه سيأتيهم العذاب.
2: نعم
1: أنذرهم.
2: نعم أنذرهم وحذرهم، قال لا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب غليظ، يأخذكم عذاب يوم عظيم، في يعني أكثر من موضع، لكنهم بالرغم من كل ذلك أصروا واستكبروا على عنادهم وكفرهم وقتلوا الناقة وهموا بقتله عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى سنته في أنبيائه وأوليائه أنه يتدخل في اللحظات، يعني في آخر اللحظات، ودائما سنة الله في في في هذه الأمم في القرآن الكريم ذكر لنا في أكثر من موضع، واضح أن الله سبحانه وتعالى يؤخر نصر المؤمنين إلى آخر مرحلة، ولذلك الله سبحانه ذكر لنا هذا في القرآن الكريم، قال فحسبتم ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، استبطاء للنصر، متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأت الإسلام وبدأ المشركون يضايقون أصحابه ويقتلونهم ويعذبونهم، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله متى نصر الله، أحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته، فقال عليه الصلاة والسلام إنه كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فينشر بالمنشار من مفرقه إلى أخمص قدميه لا يرده ذلك عن دينه ولكنكم قوم تستعجلون. فانظر إلى وصف النبي صلى الله عليه وسلم لنا بالعجلة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما مكث في أمته إلا فترة وجيزة مقارنة بمثلا نوح عليه الصلاة والسلام 950 سنة، قارنها ب 23 سنة لا تقارن طبعا.
1: مناطق سيدنا صالح عليه الصلاة والسلام، يعني ما هدي النبي عليه الصلاة والسلام في المرور، يعني كأنه مرة من هناك أحسن وأمر بشيء؟
2: صدقت، لأنهم قريش كما تعلم كانوا يسافرون إلى الشام في الصيف، رحلة الصيف، فكانوا يمرون على هذه المناطق التي وقعت لقوم صالح فيعرفونها ويشاهدونها. ولذلك لما نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر هذه القصص كانوا يعرفونها قريش، يعرفون منازل صالح وما حل بهم وما الذي أصابهم. قال الله ولنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل فلا تعقلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر بهذه المنطقة عندما سافر إلى تبوك، ولما يعني وقف الجيش وطبخوا وأكلوا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالارتحال، وقال قالوا قد طبخنا يا رسول الله، فأمرهم أن تهرق القدور والعجين الذي قد عجنوه لكي يعني يصنعوا منه الطعام.
3: ذكركم للقرآن الكريم، ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
2: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. والحديث في صحيح مسلم. أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالاعتصام بحبل الله وعدم التفرق: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ومن لوازم هذا الاعتصام اجتماع المسلمين على كلمة واحدة وإمام واحد، فإنهم إذا تعددت كلمتهم وتفرق أمراؤهم ضعف شأنهم وذهبت ريحهم وظهر عليهم عدوهم. من خلع يدا من طاعة، أي نقض بيعته التي بايعها لولي الأمر وخليفة المسلمين وخرج عليه، كان جزاؤه يوم القيامة أنه يلقى الله عند الحساب ولا حجة له، أي لا عذر له فيما ارتكب من الإثم والذنب، وكان سببا في ضعف المسلمين وتفرقهم. ومن مات وليس في عنقه بيعة للإمام بالسمع والدخول في طاعته مات ميتة جاهلية، أي مات على الضلالة كما يموت أهل الجاهلية عليها، من جهة أنهم كانوا لا يدخلون تحت طاعة أمير ويرون ذلك عيبا، بل كان ضعيفهم نهبا لقويهم. والبيعة هي المعاقدة والمعاهدة على الالتزام بما يوجبه الله ورسوله. وفي هذا الحديث أهمية البيعة والحث عليها، وفيه النهي عن الخروج على الأمراء وولاة الأمور. إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله. جسر القلوب. جسر القلوب برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة، يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها. جسر القلوب. جسر القلوب. جسر القلوب إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أيها الأحبة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لقد كان السلف الصالح الأسوة الحسنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بناء العلاقة الاجتماعية بين أفراد المجتمع، ولذا ضربوا أروع الأمثلة في صدق الإخاء ونبذ الوفاء. ولعلي أستفتح بتلك الفرحة التي انتابت طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه حينما تاب الله على أخيه كعب بن مالك رضي الله عنه بعد تخلفه عن غزوة تبوك، فقد وصفها كعب نفسه فقال: قام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني ولا أنساها لطلحة، رواه البخاري. فلم يكتف طلحة بالسير ماشيا، بل سابق الزمن بالهرولة إلى أخيه يزف له البشرى بتوبة ربه عليه، ثم لم يكتف أيضا بالبشرى فحسب، بل صافحه وهنأه. ولذا لم ينسها كعب لطلحة، وكيف ينساها وهي بشرى محفوفة بالفرح الأخوي الصافي، قد تزينت بسير حثيث ومصافحة ودودة وتهنئة صادقة. بل كان ابن مسعود رضي الله عنه يجلو حزنه بأصحابه ويقول: أنتم جلاء حزني، أخرجه ابن أبي الدنيا أيضا. وفي حسن استقبال السلف لبعضهم ترسم صورة التآلف بأجمل الألوان. فلما أتى عمر الشام استقبله أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما وفاض إليه، فالتزمه عمر وقبل يده وجعل يبكيان كما أخرجه البيهقي. وهل أعظم من أن ينام المرء طاوي البطن هو وذريته من أجل أخيه؟ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصابني الجهد، فبعث إلى نسائه، فقلنا: ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذه الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدخريه شيئا. فقالت: والله ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء، وتعالي فأطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلع سراجها فأطفأته، فجعلا يريانه أنهما يأكلان، فباتا طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما. فأنزل الله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. رواه البخاري. ويسند سلف الأمة بعضهم بعضا في الشدائد، ولا يتخلفون عن موقف هم أحرى به صدقا وإخاء ووفاء. ومن ذلك ما رواه شعبة رحمه الله أنه لما لقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير بعد مقتل الزبير رضي الله عنهم قال: كم ترك أخي من الدين؟ فقال: 1000000. قال: علي منها 500000. أوردها الذهبي. ولقد كان مبنى الترابط الاجتماعي بين السلف الصالح قائما على التناصح، لأنه العهد الذي أخذه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصح لكل مسلم، وفيه تتمثل المؤاخاة التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فتأمل سلمك الله هذا النصح النقي من سلمان الفارسي لأخيه أبي الدرداء رضي الله عنهما. فقد جاء في صحيح البخاري أنه آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال: كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم. فنام. ثم ذهب يقوم فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. رواه البخاري. ولهذا كان بلال بن سعد الأشعري يقول: أخ لك كلما لقيك ذكرك بحظك من الله خير لك من أخ كلما لقيك وضع في كفك دينارا. أخرجه أبو نعيم في الحلية. والسلف أيها الأحبة الكرام يؤكدون على التماس الأعذار في حال التقصير، فهذا أجدر بالعلاقة أن تبقى قوية وفية. قال عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله: إذا بلغك عن أخيك شيء تكرهه فالتمس له العذر جهدك، فإن لم تجد له عذرا فقل في نفسك: لعل لأخي عذرا لا أعلمه. ويضع علي بن أبي طالب رضي الله عنه شروطا للصحبة الصادقة فيقول: شرط الصحبة إقالة العثرة ومسامحة العشرة والمواساة في العسرة. كما أن علي رضي الله عنه يؤكد على أن رابطة العلاقة لا تكون في حال الحضور دون حال الغيبة، فيقول: لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظ الصديق في غيبته وبعد وفاته. ويبين أكثب بن صيفي رحمه الله أن العلاقة الاجتماعية تحتاج إلى مرونة وسهولة في التعامل لا شدة فيها ولا تحسس، فيقول: من شدد نفر، ومن تراخى تألف، والسرور في التغافل. وحتى تبقى العلاقة وتدوم فإنه لا بد من شيء من الملاطفة والمداراة التي لا تؤدي إلى محظور ولا تقر على محرم، فإن السلف كانوا يوصون بالمجاملة التي تقوم على مثل هذا. فقد قيل للعتابي رحمه الله: إنك تلقى الناس كلهم بالبشر، قال: دفع ضغينة بأيسر مؤونة، واكتساب إخوان بأيسر مبذول. ويوصي بعضهم بعدم خلطة الناس في الكسب وشؤون الدنيا، لأنها محل نزاع وشقاق. ولذا قال سلمة بن دينار رحمه الله: إذا أحببت أخا في الله فأقلل مخالطته في دنياه. ولا يعني الاختلاف بينهم سوء طوية أو نفرة أو كراهية، بل الشأن كما قال يونس الصدفي: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا، ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ هكذا يا أحبتي كانت حياة السلف الاجتماعية، حبا وإخاء وتواصيا على الخير وتناصحا في الله ولله، اجتمعوا عليه وتفرقوا عليه، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جسر القلوب، برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة، يوضح حقوق العلاقات وآدابها، ويبين مقاصدها وثمارها. جسر القلوب، جسر القلوب، جسر القلوب. إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829-935-999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم، تثري حياتكم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
1: لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه:
3: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته، وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أناس يصلون بصلاته، فأصبحوا فتحدثوا بذلك، فقام ليلة الثانية فقام معه أناس يصلون بصلاته، صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثا، حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج، فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال: إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. رواه البخاري. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة، فقلت بأبي وأمي: يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضر موت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله: اعلم أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فله نظر إلى 5 أمور. أحدها أن ينظر إلى الوعد والوعيد فيحدث له ذلك خوفا وخشية يحمله على التوبة. الثاني أن ينظر إلى أمر الله تعالى له ونهيه فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة والإقرار على نفسه بالذنب. الثالث أن ينظر إلى تمكين الله تعالى له منها وتخليته بينه وبينها وتقديرها عليه، وأنه لو شاء لعصمه منها وحال بينها وبينه، فيحدث له ذلك أنواعا من المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وحكمته ورحمته ومغفرته وعفوه وحلمه وكرمه. الرابع أن ينظر إلى محل الجناية ومصدرها، وهو النفس الأمارة بالسوء. الخامس أن ينظر إلى الآمر له بالمعصية، المزين له فعلها، الحاض له عليها، وهو شيطانه الموكل به، فيفيده النظر إليه وملاحظته اتخاذه عدوا، وكمال الاحتراز منه، والتحفظ واليقظة، والانتباه لما يريده منه عدوه وهو لا يشعر.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال عبر الهاتف ولقاء عبر الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة أصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد أجمل ترحيب. أهلا ومرحبا الشيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
2: هذا السائل يقول سؤالي عن الزكاة، ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة شيخ محمد؟
3: الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الأموال التي تجب فيها الزكاة هي الذهب والفضة وما قام مقامهما من الأوراق النقدية. ثالث، الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. الرابع، سائمة بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم. الخامس، عروض التجارة، وهي كل مال أعده الإنسان للبيع والشراء من أي جنس كان. واختلف العلماء رحمهم الله في أمور أخرى كالعسل ونحوه. وأكثر ما يتداوله الناس من هذه الأموال هو الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية وعروض التجارة. هذا في الحاضرة، أما في البادية فأكثر ما يتداولون سائمة بهيمة الأنعام. وعلى هذا ينبغي أن نعلم أن الذهب والفضة تجب الزكاة فيهما على أي حال كانتا، لأن الأدلة الشرعية وردت بوجوب الزكاة في الذهب والفضة من غير تفصيل. فتجب الزكاة في الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية، سواء أعد الإنسان لحاجته كإنسان يجمع مالا ليبني له بيتا يظله، وإنسان يجمع مالا ليتزوج به، وإنسان يجمع مالا ليستغني به عن الناس، وإنسان يجمع مالا ليتجر به. فالزكاة واجبة في الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما على كل حال. ومن ذلك الحلي الذي تلبسه المرأة للزينة أو للمضاهاة أو تخزنه متى دعت الحاجة إليه استعملت أو باعته وأنفقت منه على نفسها، لعموم الأدلة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة بدون تفصيل. أما عروض التجارة فهي كل ما أعده الإنسان للتجارة، سواء كان ذهبا أم فضة أم ألبسة أم أواني أم أخشابا أم معدات. كل شيء أعده الإنسان للتجارة ففيه الزكاة. لا لكن أحيانا تكسب التجارة كالعقارات مثلا، الأراضي والدور وما أشبهها، فلا يستطيع الإنسان أن يبيعها لأنه لا طالب لها، وتبقى في يده سنة أو سنتين أو أكثر. فما العمل في مثل هذه الحالة؟ نقول العمل إن كان عند الإنسان سيولة نقدية فإنه يقدر هذه العقارات وهذه المعدات وغيرها، يقدرها عند وجوب الزكاة بما تساوي من قليل أو كثير، ثم يخرج زكاتها وهي ربع العشر مما عنده من النقود. وإن لم يكن عنده سيولة نقد فإنه يقدر قيمتها كلما وجبت الزكاة، أي كل سنة، ثم يقيد مقدار الزكاة وهي ربع العشر، فإذا باعها أخرج الزكاة عما مضى.
2: جزاكم الله خيرا. السائل يقول: من كان عنده عمارة يؤجرها هل فيها زكاة؟
3: ليس في العمارة زكاة لأنها معدة للبقاء لا للتجار بها، ولكن الزكاة في أجرتها إذا تم عليها الحول، فإن لم يتم عليها الحول بأن كانت الأجرة تقدم وينفقها المؤجر قبل أن يتم الحول فلا زكاة عليه في الأجرة، لأن من شرط وجوب الزكاة تمام الحول.
2: نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة يقول: من هم أهل الزكاة، وهل يجوز أن أعطي أخواتي وإخواني من زكاة مالي؟
3: يجوز أن تعطي إخوتك وأخواتك من زكاة مالك إذا كانت نفقتهم لا تجب عليك، إن كانت نفقتهم تجب عليك فإنه لا يحل لك أن تعطيهم من زكاة مالك، لأنه يجب عليك أن تسد حاجتهم بمالك غير الزكاة. وأما أهل الزكاة فإننا نؤجل ذلك إلى حلقة قادمة لأن الكلام فيه يطول.
2: شكرا لكم يا فضيلة الشيخ محمد على تفضلكم بالحديث معنا عبر الهاتف. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته، وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة، دقائق نافعة، أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النار، وأن يكتب لنا جميعا ولأحبابنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أحبابي، حفظكم الله، ومع موقف يتجدد من مواقف بيت النبوة نعيشه روحا ونطبقه واقعا، نعيشه عملا نقتدي به، وفي حياتنا نهتدي به. موقف اليوم في بيت النبوة في مناسبة عظيمة، وهي مناسبة العيد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا العيد، وأن يجعلنا ممن يتقبلون في رمضان يا رب العالمين. الموقف، تقول عائشة رضي الله عنها: دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار، قالت: وليستا بمغنيتين. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم العيد. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا، وهذا عيدنا. هنا عدة فوائد نتعلمها من هذا الحديث. أولا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحث الصحابة على إظهار السرور والفرح في الأعياد. السرور والفرح المباحة فهي من شعائر الدين. أيضا الدين فيه شيء من الفسحة والسماحة واللين لأخذ بعض الأمور المشروعة للتروية عن النفس، للسعادة، لإدخال الفرح والسرور على القلوب، ولكن بما لا يخل بثوابت الشرع طبعا. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان يعني في بعض الروايات أنه طبعا غطى وجهه وابتعد عنهم، لكن كان صلى الله عليه وسلم يعلم أن عائشة صغيرة في السن وأنها تحب هذا الفرح وهذا السرور، فتركها طالما أنه من المباحات، فتركها الرسول صلى الله عليه وسلم لتعيش وحتى يوسع عليهم، ولم ينهارها أو يقول شيئا حتى لا يخالف موضوع التوسعة عليهم في يوم العيد. وهذا من حسن قائد البيت ورجل البيت، أنه يجعل البيت بالمباحات سعادة، وخاصة في يوم العيد. هنا عائشة أخذت بجاريتين يقولون ما يقوله الأنصار من عبارات مباحة ومن لعب بسيط، وهي يعني في سنها. نأخذ منه أيضا دور الأب، وهو أبو بكر رضي الله عنه، عندما دخل وجد جاريتين فاعتقد أن هذا الغناء من الغناء المحرم وغضب، فقال: أبي مزمور الشيطان، وفي رواية: مزمارة الشيطان، هكذا تغنين وتلعبون بهذه الأمور التي تأتي من الشيطان؟ وكان يعاتبها. ونأخذ منه دور الأب في التدخل، وهنا نقطة مهمة، لكنه تدخل من أجل ماذا؟ هل تدخل ووقف مع ابنته أو مع زوجها؟ إذا رأى من ابنته خطأ ووقف مع زوجها، هذا موقف عظيم، لأنه يعلمها الصواب ويعلمها كيف تقف مع زوجها، ويكون وقعه على الزوج كبير،
لأنه قال بالحق. أما أن يقف الأب مع ابنته سواء على خطأ أو على صواب فهذا غير صحيح، لأنه يسيء لابنته قبل أن يسيء لزوجها. فهنا

والجواري والكلمات اليسيرة التي فيها رقة وكذا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يوسع على عائشة، لأنه صلى الله عليه وسلم يعني تزوجها صغيرة وقدر حاجتها في هذا الأمر. من ألوان الحياة كان يراها تلعب بالصلصال وترسم ببيوت وحيوان ويضاحكها ويبتسم، وحتى أيام العيد وأيام التشريق فيجد عندها الجارية تضرب بالدف وتغني، وعائشة تسمع وتفرح ولم يقول شيء، إنما يتنحى عنهم في جانب البيت كذا ويفرش له فراش بعيد عنه ويغطي وجهه وتركهم. هنا أيضا موقف البنت يعني طاعة والدها ما يقوله الوالد، وما ردت بينت، ما قالت زوجي هو الرسول هو أبدا، خلاص طاعة للوالد. هنا أن الزوج يبين الحقيقة سواء لأبو الزوجة للآخرين الذين مثلا قد يظن الإنسان خطأ من زوجته أو كذا. الموقف كامل كله يجعلنا نرى كيف أب وزوج وبنت وكيف التعامل الراقي منهم كلهم. واقعنا اليوم ننزلها على الواقع، ينبغي لنا أن في العيد التوسع على أهلينا وأولادنا، حتى على الجيران، حتى من كان بينهم شحناء يعودون لبعض، من كان مهاجر أو من كان في زعل مع أحد أو بينهم حقد أو بينهم هجرة وكذا، فليعودوا لبعض. أيضا بعد التوسعة كذلك الإنسان يأخذ بالمباحات ويترك لأهله فسحة. الأب كيف يتعامل مع ابنته حتى لو كانت غلطانة يبين خطأها. البنت كيف تتعامل مع والدها حتى بعد ما تزوجت، حتى تزوجتي وصار لك أولادي هو والدك وواجب عليك الطاعة. موقف عظيم يذكرنا بواقعنا اليومي، وبإذن الله أننا كلنا نقتدي بهذه المواقف. وإلى موقف جديد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم إذاعة القرآن.

0: الكريم من حضرموت كونوا معنا.
1: محاسن الإسلام.
2: الدين عند الله هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
3: إن الدين عند الله الإسلام.
4: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
2: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
4: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
3: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
4: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. نحييكم فيها وفي بدايتها وفي هذه الحلقات التي نتحدث فيها عن محاسن هذا الدين الإسلامي كله، وهو كله محاسن. نتحدث عن الأوامر، عن النواهي، عن التشريعات التي جاءت في ديننا الحنيف، نبين ونحاول أن نبرز ما فيها من خير للمسلمين، ونحاول أيضا أن نتلمس الجوانب الحسنة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية. ومثل ما ذكرنا أن كل هذه الجوانب حسنة وكلها خير وكلها بركة جاءت من عند الله تبارك وتعالى. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي محدثكم والحمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم، ضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أهلا وسهلا دكتور، حياكم الله معنا في بداية هذه الحلقة. دكتور، نتحدث في هذه الحلقات عن محاسن الإسلام، ومثل ما ذكرت أن تشريعات الإسلام الأوامر والنواهي هي كلها محاسن، نحاول أن نبينها في هذه الحلقات ونستعرضها أيضا. دكتور، في هذه الحلقة سنتحدث عن أمر مهم جاء به الإسلام واعتنى به الإسلام اعتناء بالغا، وهو فيما يتعلق بالبيوع. سنتحدث عن محاسن الإسلام في البيوع من خلال التشريعات التي جاء بها الدين الإسلامي. دكتور، أولا كمقدمة، لماذا نتحدث عن البيوع وكيف اعتنى الإسلام بالبيوع اعتناء فائقا؟ دعني أبدأ الحديث، لأن البيوع هي في تعامل الناس فيما بينهم، فنظم الإسلام هذا الأمر تنظيما عاليا وجيدا لكي يحفظ لكل طرف حقه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالله تبارك وتعالى أنزل دينه على نبيه صلى الله عليه وسلم، وكل ما جاء من عند الله تبارك وتعالى من الأوامر والنواهي هي عبادة لله تبارك وتعالى، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. لكن العلماء لما جاءوا وصنفوا أبواب الفقه جعلوا بابا للعبادات وقابلوه بباب للمعاملات، وجعلوا باب العبادة في العلاقة بين المخلوق وخالقه، وجعلوا باب المعاملة في ما يتعلق بالمعاملات المالية، وإن كانت الأبواب الأخرى تدخل أيضا في المعاملة. لماذا المال؟ المال فيه تشاحح شديد، ولذلك الله تبارك وتعالى ترك بيان الصلاة والزكاة والصيام وكثير من التشريعات لرسوله صلى الله عليه وسلم. نحن في الصلاة عندنا وأقيموا الصلاة، وربما إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة في صلاة الخوف، لكن لا توجد تفاصيل دقيقة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أين التفاصيل التي تبين عدد الصلوات المفروضة والصلوات المسنونة؟ أين الآيات التي تدل على عدد ركعات كل صلاة وأوقاتها؟ ولا يوجد شيء، وإنما بينه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومثل ذلك الزكاة، ففي القرآن الكريم: وآتوا الزكاة، وفيها أيضا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولا توجد تفاصيل في الأموال التي تخرج فيها الزكاة، ولا في أنصبتها، ولا في أمور يعني كثيرة تتعلق بالزكاة، ولم يبينها القرآن، وإنما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رسالة أبي بكر ولها حكم الرفع ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين الأنواع الأموال الزكوية وما يتعلق بها في الصيام أيضا. يعني يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ثم قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. لكن ما هي الأحكام المتعلقة بالصيام ومتى وأين وكيف؟ يعني تفاصيل كثيرة لم يذكرها الإسلام، وإنما بينها النبي صلى الله عليه وسلم قرآن. بأقواله بينها النبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله وتقريراته. الحج عندنا يعني ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وآيات الحج أشهر معلومات، لكن أين تفاصيل الحج وما فيه من شعائر ومناسك وما فيه من واجبات وأركان؟
2: هي ليست في القرآن،
3: هي ليست في سنة القرآن، إنما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما حج قال خذوا عني مناسككم. لكن فيما يتعلق بالمال وما فيه من حساسية شديدة
2: في قضية الميراث،
3: في قضية الميراث مثلا العلماء يقولون الميراث لم يتركه الله لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب، وإنما أوضحه
2: بالتفصيل
3: في آيات سورة النساء، بيّن الله تبارك وتعالى في قوله يوصيكم الله في أولادكم، والآيات التي بعدها ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، ثم الآية التي في نهايته في نهاية
2: على سبيل
3: السورة
2: أيضا.
3: على سبيل المثال، لماذا جعل الله تبارك وتعالى تكفل بما يتعلق بالمال في مسألة الميراث مثلا؟ لما فيه من مشاحة بين الناس وما فيه من حساسية شديدة تتعلق بالمال. يأتي المعاملات المالية
2: قبلها دكتور أيضا. الله عز وجل يعني مثل ما ذكرت أنه في نظم علاقة الإنسان مع الإنسان، وبين بالتفصيل أيضا في قضية الطلاق أيضا، في يعني بين هذه الآيات
3: صحيح الأمور الدقيقة التي تتعلق بأمور خطيرة فصلها القرآن تفصيلا دقيقا.
2: جميل.
3: لأهميتها ولإزالة الاختلاف فيها وما فيها. ولذلك نقول المال هنا أيضا في المعاملات المالية يعني كان له في الشرع، وإن لم يفصل فيما يتعلق بالمعاملات المالية من بيوع وإجارة وقرض وسلم وعراية وغيرها، لم يفصل في القرآن التفاصيل، ولكن الإسلام اعتنى بهذا الباب عناية لا نظير لها في كثير من الأبواب. لماذا؟ لأن أولا المال به قوام حياة الإنسان، المال به قوام حياة الإنسان، وما يتعلق بالمال يقولون مما تعم به البلوى، ما من إنسان إلا هو في حاجة إلى مال، وما من إنسان إلا هو في حاجة إلى بيع وشراء وإجارة وقرض ورهن وهذه الأمور التي، ولذلك اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بما يتعلق بالمعاملات المالية. وقد نشط علماء المسلمين فاستنبطوا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما به ينتظم هذا الباب، وما به نستطيع أن نستلهم المحاسن التي في الإسلام والتي جاء بها في تنظيم باب المعاملات المالية.
2: جميل.
3: ولذلك العلماء لما درسوها وجدوا أن فيها معاوضات، فيها تبرعات، فيها توثيقات، فيها أشياء يعني، وفيها عقود لازمة وعقود غير لازمة، فيها عقود
2: فيها تفصيلات كثيرة
3: يعني وعقود ضمان وعقود أمانة، ويعني تفصيلات كثيرة جدا. لماذا؟ لما يتعلق بهذا الباب من أمور خطيرة، أخطرها الوقوع في الربا.
2: دكتور عفوا عن المقاطعة، ولماذا حذر الله تبارك وتعالى من الربا، ولماذا يعني أذن الله عز وجل بالحرب على الربا على سبيل المثال، ولماذا أوجد الله عز وجل هذه التفاصيل في هذه الشريعة السمحة لغرض واحد وهو حفظ حقوق العباد،
3: حفظ حقوق العباد ودفع الضرر عنهم. تصور أنك عندما تكون في حاجة إلى مال ولا تحصل عليه إلا بزيادة عما تستفيد، أولا أنك تتضرر بدفع أكثر مما تأخذ، الأمر الآخر ينقطع المعروف بين الناس وتنقطع المبرات، لأن القرض هو مبرة. أنت عندما الآن تتنازل عن جزء من مالك وتعطله فترة من الزمن من أجل أن ينتفع منه بعض المسلمين، وأنت لست مستفيدا شيء، لكن لك حقوق في أنه يعود إليك وأنه ضامن له، هذه فيها دفع للضرر عن الناس، وفيه أيضا إحياء الأخلاق بين الناس وإبقاء المبرات بين الناس، لأن الناس يتضررون، الناس يحتاجون، ليس كل أحد يجد من المال ما يقضي به حوائجه التي أحيانا تتعلق بالضروريات، فأباح له أن يأخذ من الآخرين مالا. فإذا بقي الربا هو سيد الموقف بين الناس تضرروا ضررا بالغا بسبب الحاجات التي تدفعهم إلى أخذ المال مع اشتراط الربا.
2: جميل دكتور، من القواعد الكلية العظيمة التي جاءت بها الشريعة فيما يتعلق بالمعاملات المالية دفع الضرر، ما هي صور دفع الضرر التي جاءت بها الشريعة الإسلامية في التعاملات المالية؟
3: ذكرت أن من القواعد الكلية الكبرى في الإسلام التي ذكرها العلماء هي قاعدة الضرر يزال، وقد نظمها بعضهم في قوله 50 محررة قواعد مذهب للشافعي فكن بهن بصيرا، ضرر يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والنية تخلص إن أردت أجورا. فدفع الضرر، نحن الآن سنتكلم عن دفع الضرر فيما يتعلق بالمعاملات المالية، لكن الحقيقة الشريعة الإسلامية أقامت على دفع الضرر. وإذا كان العلماء يقولون الشريعة جاءت لجلب المصلحة أو تكميلها ودفع المفسدة أو تقريرها، يأتي على رأس المفاسد الضرر، يأتي على الدفع، يعني تجد ما من يعني تشريع إلا وفيه دفع ضرر عن الناس.
2: صحيح.
3: ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، وفي رواية لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. تجد أن الله تبارك وتعالى يقول ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، ويقول هناك أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، ويقول ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فتجد كثيرا من التشريعات يعلل تشريعها بدفع الضرر، فالضرر مبدأ عام، دفع الضرر ليس الضرر، دفع الضرر مبدأ عام في الشريعة، وهو في المال من باب أولى لما في بين الناس في يعني من التشاحح فيما يتعلق بالمال. الناس قد يتغافرون في كثير من الأمور، في الكنايات أو القروش أو ما يتعلق بذلك،
2: لكن في المال،
3: لكن في المال تجد أن المال ربما فرق بين الأخ وأخيه، وبين الجار وجاره، وبين الزوج وزوجه. كثير من المشاكل المالية بين الأزواج، تنهد أسر ويضيع أطفال، والسبب أموال جرت بين الرجل والمرأة، تساهلت المرأة، تساهل الرجل، طمعت المرأة، طمع الرجل، وإذا بها تهد أسرا، بل تهد يعني أبا وزوجة وأخا، ويعني يؤدي ذلك إلى كثير من المشاكل. ولذلك عمر حين سأل رجلا عن رجل أيعرفه، قال نعم، قال أعاملته بالدينار والدرهم الذي تقطع فيه الرحم. انظر كلام عمر يعني دقيق جدا، عاملته بالدينار والدرهم الذي تقطع فيه الرحم. كثير من الناس تجده يعني ما أحسنه في الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام، في الأمور في الجانب الناعم في الإسلام الجميل الرائع الذي ليس العبادي. فيه مغالبة، ليس فيه مغالبة
2: للنفس.
3: أيوة. ولكنه عند أول اختبار في المال يسقط ويرسب، ولا يستطيع أن يتمالك نفسه فيما يتعلق بالمال. وإلا أين يعني لو لم يكن للمال إصر علينا ما امتلأت المحاكم بالقضايا القضايا التي أصلا هي قضايا مالية.
2: صحيح.
3: يعني المفترض أنه لك عندي أعطيك، ولك ولي عندك أقتضي وتعطيني وانتهى الأمر، ولكن لمال المال من شهوة ومن لذة ومن إصر على الناس تجدهم يتغالطون. والصحابة رضوان الله عليهم لما وقر في نفوس الإيمان كان كل واحد يعطي صاحبه، ولذلك عندما يعطي صاحبه ماله، ولذلك عندما جاء اثنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم نصحهم في البداية، قال إنما أنا بشر إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخي فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو ليذرها. تذكر بعض الروايات أن الطرفين تنازلا عما لهما، يعني صاحب الحق والطرف الآخر، لأنه أحس أن المسألة يعني فيها نار، فيها عذاب، فيها معاقبة. ولذلك الإسلام انظر فيما يتعلق بالمال، قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. انظر لأن تنظيم المعاملات، ولذلك الإسلام بالمعاملات، بتشريع المعاملات، دفع الضرر عن الناس فيما يتعلق بحياتهم، لأنهم لابد أن يتعاملوا فيما يتعلق بالمال، فشرع لهم تشريعات معينة يستطيعون من خلالها أن يستبيحوا مال بعضهم ببعض في وفق المنهج الرباني. لأنه أنا سأتعامل معك بالمال وتتعامل معي بالمال. قال وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، قد يبغي أحدنا على الآخر، وطيب سنبتعد عن التعامل المالي سيحصل علينا حرج شديد، لأن لابد أن نتعامل فيما يتعلق بالمال. ولذلك الإسلام وضع التشريعات التي تبيح لي أن أتعامل، أن أستحل بعض مالك وتستحل بعض مالي بطريقة شرعية لا تبغي فيها علي ولا أبغي فيها عليك. فلذلك انظروا، الإسلام يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. هل التجارة أكل للمال بالباطل؟ لا، هو أكل لمال الآخر ولكن بوجه مشروع. أنت تبيعني وأنا أعطيك الثمن، فتستحل المال بمقتضى ما قدمت من سلعة، وأستحل السلعة بمقتضى ما دفعت من ثمن. هذه التشريعات التي جعلها الله تبارك وتعالى في تشريعات المعاملة دفع عنا الضرر. لو لم يبح لنا مثل هذه التشريعات البيع والشراء والإيجارة وبعض الأمور التي يمكن أن نذكرها الآن والقروض التي يمكن أن نذكرها، لكنا في حرج شديد جدا، لأننا يعني يحرم علينا أكل مال بعضنا. طيب نريد أن نبيع ونشتري، نريد أن نؤجر، نريد أن نقترض، نريد أن يعني أبواب كثيرة في باب المال، ماذا نصنع؟ الإسلام جاء بتشريعات وقال يمكن أن تأخذوا مال بعضكم ولكن وفق التشريع الآتي. جميل. إذا أردتم أن تبيعوا فالأحكام هذه، وإذا أردتم أن تؤجروا فهذه الأحكام، وغيرها من الأبواب.
2: جميل دكتور، اسمح لي نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله نكمل حديثنا حول هذا الموضوع الماتع في محاسن الإسلام في دفع الضرر في باب المعاملات المالية. مستمعينا الكرام، فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام،
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة مجددا لبرنامج محاسن الإسلام. نرحب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي. حياك الله يا دكتور.
3: الله يحييك شيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام وحياكم الله جميعا.
2: أهلا وسهلا دكتور. نتحدث عن محاسن الإسلام في البيوع في القاعدة الكلية الكبرى في دفع الضرر التي جاء بها ديننا الإسلامي. دكتور، من أبرز المحاسن التي جاءت بها الشريعة هي قضية الإشهاد في البيع، قضية الإشهاد في الدين. نريد أن نتحدث عن هذين المثالين تحديدا، الإشهاد في الدين وكتابته، والإشهاد أيضا في البيع.
3: طيب أنا بقي لي في السؤال الماضي يعني أمر مهم جدا فيما يتعلق بالأمثلة في دفع الضرر في البيوع في المعاملات المالية، وهي البيوع. لماذا يذكرون البيوع؟ قالوا لأنها أشهر ما يتعلق بالمعاملات المالية، وإلا في جميع الصور هي أيضا تتعلق بذلك. ما يتعلق بالإجارة وكيف دفع الإسلام عنا الضرر في إباحة الإجارة، أنت تعرف أن الإسلام منع بيع المعدوم. أولا الإسلام منع أن يكون هناك تعامل إلا بأعيان
2: المشهود المشاهد،
3: أعيان المشهودة. يعني البنوك الربوية العالمية من خلال ما نقرأ، إذا عندهم 200 مثلا ينزلوا يعني عروض ب 400، فعنده فراغ كم؟
2: 200.
3: ما يعني ليس لها أصول، ليس لها. عندنا في الإسلام ما ينفع هذا الكلام، لابد أن تكون هناك عين. ولذلك المعدوم سواء كان عينا أم كان منفعة لا يجوز في الإسلام بيعه ولا التعامل فيه. تمام. فإذا عندنا من مبادئ المعاملات المالية منع بيع المعدوم. منع بيع
2: المعدوم
3: عينا أو منفعة. طيب هذا المبدأ الإسلام تركه، دفع عنا الضرر. الإجارة يعني معاملة مالية على معدوم ولا على موجود؟ على منفعة معدومة. على منفعة معدومة. طيب أي معدومة، لأنه أنت تستأجر الآن شقة أو تستأجر سيارة، المنفعة تأتي شيئا فشيئا.
2: أي.
3: وأنت تدفع الإيجار في بداية الشهر.
2: أي صحيح. أي. ليست كاملة.
3: ليست موجودة، ولذلك قالوا المنفعة تحصل شيئا فشيئا. أنا المنفعة تحصل ساعة فساعة فساعة فساعة. إلى أنتهى الإيجار. فباح الإسلام بالإيجار دفعا للضرر عنا، لأنه لو استمر هذا المبدأ وهو بيع المنافع المعدومة لما استطعنا نستأجر. هل كل إنسان الآن عنده بيت يسكنها ولا يحتاج الإيجار؟
2: يحتاج.
3: فمن خلال الإجارة وهي إباحة بيع المنافع المعدومة تبقى منافع كثيرة لا يجوز بيعها إذا كانت معدومة. في الإجارة أجاز الإسلام بيع المنافع المعدومة. ألم يرفع الإسلام عنا بهذا ضررا عظيما؟ قد يعني أنت الآن عندك أسرة تريد أن تحفظهم، أن تحفظ صحتهم، أن تحفظ أنفسهم وعقولهم وأعراضهم، وأن تحافظ على مالك، وتحتاج إلى سكن تسكن فيه، تقفل عليه بابك وتأمن فيه من الغوائل. فأباح الإسلام بيع المنافع المعدومة من خلال الإجارة. فيما يتعلق بالإشهاد في الدين وكتابته، وكذلك الإشهاد في البيع، الآن يعني الذمم، يعني الإسلام تعامل مع الإنسان على أنه إنسان، ولم يتعامل على الإنسان على أنه مثال من يعني كائن مثالي. وهذا الإنسان فيه من الشح، فيه من المغالطات، وفيه من الأمور غرائز الله ركبها فيه ليعمر الكون، ولكنها قد تنحرف إذا لم تلتزم شرائع الإسلام. وهنا نقول بأن الإسلام عندما ركب فينا غرائز، مثلا الحرص حرائز، أنه جمع المال غرائز، إنما أراد أن نعمر الكون لا أن نخالف. ولذلك ما أنت تركب الغرائز في الإنسان حتى يحوطها بالتكاليف.
2: أي.
3: حتى يحفظها. يعني الآن كون من غير غرائز هل يبنى ويعمر؟
2: لا.
3: طيب
2: ليس هناك دوافع،
3: ليس هناك دوافع. طيب كون بغرائز لا ضابط لها ولا تشريع ينظمها،
2: سيحل في الخراب.
3: الخراب. طيب فإذا الإسلام لما يعني أتى بهذه التشريعات جعل حب المال إحدى الغرائز الأساسية في الإنسان. الإنسان قد يترك أشياء كثيرة ولكنه يتشبث بغريزة حب المال. ولذلك الآن أنا سأعطي إنسانا دينا، طيب من دفع الضرر عني أن الإسلام قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى
2: فاكتبوه. كتابة الدين.
3: كتابة أول. الدين مهم جدا. الإشهاد على الدين إذا لم أستطع
2: كتابته،
3: أم أستطع كتابته. الرهن فيما يقابل الدين إذا لم أستطع الإشهاد عليه وكتابته، حتى لا يقع على الإنسان ضرر في أخذ ماله وفي ظلمه بعد ذلك وعدم إعطائه ماله. هذا من دفع الضرر عن الناس. كذلك الإشهاد في البيوع، الله تعالى يقول وأشهدوا إذا تبايعتم. الآن تصور أنك مثلا بعت سيارة وأخذت المال واستفدت منه، وذاك أخذ السيارة وراح، وفجأة يجيه في يوم من الأيام يقول لك أنا ما أخذت منك سيارة، سيارتك في حوشك واقفة وأنا فلوسي عندك. تمام. أو مثلا أنت الآن دفعت المال وما استطعت أن تستوفي السيارة، أو عنده مفتاح آخر وأخذها، أصبحت سيارته في بيته وفلوسك في جيبه. ها وأنت لا يوجد من يشهد لك ويثبت حقك. فالإسلام حين شرع الإشهاد في الدين وشرع يعني كتابة الدين وشرع الإشهاد في البيع ويمكن أيضا كتابة البيع، هذه الأشياء إنما هي كل، وشرع أيضا الرهن في الدين، الرهن في الدين بحيث إنك تستطيع أن تستوفي مالك أو حقك من خلال ذلك الرهن إذا لم يستطع أن يوفي. هذه الأمور كلها من محاسن الإسلام في دفع الضرر عن الناس فيما يتعلق بالمعاملات المالية. أمر واضح في يعني الإسلام عظيم، ولا يقبل أن يظلم أحد يعني من أحد. وفي هذا رحمة لصاحب المال الطرف الذي يمكن أن يظلم، ورحمة أيضا للذي يمكن أن يظلم، لأن الله تبارك وتعالى بهذه الأمور يعني يحمي الناس من أنفسهم ومما يمكن أن يقعوا فيه من الشح الناشئ عن شهوة المال.
2: أيضا دكتور نقطة مهمة يبدو أنك يعني تجاوزتها في حديثك، وهي قضية الإشهاد في البيع. تحدثت عن الإشهاد في الدين وتحدثت عن الرهن في الدين، لكن الإشهاد في البيع هي يعني قضية مهمة جدا لعملية تمام البيع، لأخذ كل ذي يعني ذي حق حقه، كل طرف يأخذ حقه من خلال الرجوع إلى الشهود في البيع.
3: صحيح. والله تعالى يقول أشهدوا إذا تبايعتم، والعلماء يرتقون بهذا إلى مقام الندب أو الإرشاد كما يذكر العلماء، لما فيه من حفظ الحقوق ولما فيه من دفع الضرر عن الطرفين. قد يقع الضرر على صاحب السلعة وقد يقع الضرر على صاحب المال. فالله تبارك وتعالى حين شرع الشهادة في البيع وقال وأشهدوا إذا تبايعتم، وقال ولا يضار كاتب ولا شهيد، وقال ولا يعني في الشهادة وفي الكتابة قال ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا ولا كبيرا إلى أجله، تمام. كل هذه لدفع الضرر عن الإنسان فيما يتعلق بالجوانب المالية.
2: جميل دكتور، بقي لنا نقاط كثيرة فيما يتعلق بمحاسن الإسلام في دفع الضرر، لكن دعنا نرجئها إلى حلقة قادمة إن شاء الله نتحدث فيها بشكل أكثر إسهابا عن هذه التشريعات وهذه الأوامر وهذه النواهي وهذه المحاسن التي جاءت بها الشريعة الإسلامية لتنظيم حياة الناس، لتنظيم معاش فيما يتعلق بكل أمور حياتهم، ومن ضمنها ما يتعلق بقضية المال التي مثل ما ذكرتم في بداية حديثك أنه يكون فيها مشاحة كبيرة بين الخلق. لذلك جاء الدين الإسلامي بتنظيم هذه العمليات المالية تنظيما شديدا فائق العناية ليحفظ كل ذي حق حقه. شكرا دكتور، الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، شكرا جزيلا لثرائك لهذه الحلقة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك.
3: شكرا لكم وبارك الله فيكم، وأسأل الله أن يكتب لنا الإخلاص في القول والعمل.
2: اللهم آمين. مستمعين الكرام، في نهاية هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي، نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محاسن الإسلام.
4: محاسن الإسلام.
5: الدين عند الله هو الإسلام. هو
0: الإسلام. الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
6: إن الدين عند الله الإسلام.
7: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
0: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
5: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
7: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
8: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
7: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة النساء من السور السبع الطوال التي اشتملت على بيان الأحكام الشرعية، وتمتاز آيات سورة النساء بطولها وقوة ألفاظها، وعند قراءتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية الرابعة وهي قوله تعالى
3: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة،
2: ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة صدقاتهن، فتقرأ بضم الدال هكذا صدقاتهن، ومن الخطأ قراءتها بفتح الدال هكذا صدقاتهن. والصدقات جمع صدقة، وهو المهر الذي يجعل للمرأة في عقد النكاح. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة نحلة، فتقرأ بكسر النون هكذا نحلة، ولا تقرأ بفتح النون هكذا نحلة. والنحلة هي العطية أو الهدية، وهي مشتقة من الفعل نحل بمعنى أعطى من دون مقابل، هبة عن طيب نفس.
1: وأن أتلو القرآن.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
4: في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40 ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

واقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك

وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر.

تنتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر.

إن خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ولقد

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. متفق عليه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك، فقالت: أردت لأقتلك. قال: ما كان الله ليسلطك على ذاك. قال: أو قال علي. قال: قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا. قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهواد أو غيره. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال: أذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل، أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع، فانتزع يده من يدي ثم قال: اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى. قالت: فذهبت أنظر فإذا هو قد قضى.

رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد مريضاً يقول: أذهب الباس رب الناس اشفه أنت الشافي.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في إذاعة ذكركم.
1: لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المريض يدعو له قال: أذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وفي رواية أبي بكر: فدعا له وقال: وأنت الشافي، رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي بهذه الرقية: أذهب الباس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت، رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه، لأنها كانت أعظم بركة بيدي، رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها، رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضر موت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
2: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
2: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر.
3: التفسير الميسر.
1: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم على سفر، يعني إن أردتم توثيق الديون، وكنتم على سفر ولم تجدوا، يعني إذا كنتم مسافرين، وإن كنتم على سفر وتداينتم ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة، يعني إلجأوا إلى الرهن المقبوض. في السفر عادة لا يوجد شهود مثلا، فلما كان في السفر لا يوجد شهود، الله سبحانه وتعالى أرشدنا إلى طريقة وهي الرهن. ما هو الرهن؟ أنت تريد أن تشتري، ذهبت إلى محل تريد أن تشتري منه سلعة، ثم لما أخذت السلعة بحثت في محفظتك فلم تجد معك مالا، تقول له: أعطيك هذه الساعة، كان بيدك ساعة، أعطيك هذه الساعة وأنا سأسدد لك. فهذه الساعة تعتبر رهن. في السفر إذا لم تجد من يوثق لك ويشهد لك فألجأ إلى الرهن، لكن قال فرهان مقبوضة، لأنك في السفر، إن كنت تشك في أنه سيخدعك، فإذا كان الرهن غير مقبوض، يعني ما قبضته، لا فائدة، قد ينكر. إذن لابد من قبض الرهن من باب التوثيق وليس على الوجوب. فإن أمن بعضكم بعضا، الذي له الدين والذي عليه الدين، ثم لم تلجأوا إلى الرهن، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، ليؤدي الذي اؤتمن، الذي عليه الدين، أمانته، يعني دين، الدين الذي عليه، وليتق الله ربه في أداء الدين. ولا تكتموا الشهادة، إذا دعيتم لإقامة الشهادة لا يجوز لكم أن تكتموا الشهادة إذا كنت شاهدا، إذا كان الحق سيذهب، إن لم تشهد سيضيع الحق، هنا يجب عليك أن تشهد. أما إذا كان الحق لا يحتاج إلى شهادتك فلا يجب عليك الشهادة. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، يعرض نفسه لعقوبة الله سبحانه وتعالى، والله بما تعملون عليم، لا يخفى عليه شيء من أموركم. لله ما في السماوات وما في الأرض، خلقا وملكا وعبيدا، شرحنا. وإن تبدوا ما في أنفسكم، إن تبدوا يعني تظهروا ما في أنفسكم من السوء، العزم على المعاصي، أو تخفوه تسروه، يحاسبكم به الله يوم القيامة، فيغفر لمن يشاء المغفرة يغفر له، ويعذب من يشاء تعذيبه، والله على كل شيء قدير، ومن قدرتي كذلك محاسبتكم وجزاؤكم يوم القيامة. ثبت عن أبي هريرة لما أنزل الله سبحانه وتعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، اشتد ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله ثم جثوا على الركب فقالوا قد أنزل أو أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا؟ قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قالوها وذلت بها أنفسهم أنزل الله سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، الآية التي بعدها. الآية السابقة إن تخفوه يحاسبكم به الله، بعض أهل العلم يقول يحاسبكم يعني يخبركم به الله. قال الله سبحانه وتعالى آمن الرسول، روى البخاري ومسلم من حديث أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه، يعني كفتاه عن قيام الليل. آمن الرسول يعني آمن يعني صدق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بما أنزل إليه من ربه وهو القرآن، والمؤمنون كذلك آمنوا بالقرآن، كل آمن بالله، كل يعني النبي والمؤمنون آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق، يعني يقولون لا نفرق بين أحد من رسله، فلا نؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعل اليهود والنصارى. وقالوا سمعنا لما أمرنا به، سمع قبول، وأطعنا غفرانك يعني نسألك غفرانك، غفرانك ربنا وإليك المصير يعني إليك المرجع يوم القيامة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الوسع يعني الطاقة، لا يكلفها إلا طاقتها، لها ما كسبت من الخير يعني ثواب الخير، وعليها ما اكتسبت يعني من الشر يعني وزر الشر. لا يؤاخذ الله سبحانه وتعالى أحد بذنب أحد. يقولون ربنا لا تؤاخذنا بالعقاب إن نسينا أو أخطأنا، يعني تركنا الحق تركنا الصواب لا عن عمد، إن نسينا أو أخطأنا تركنا الصواب لكن عن غير عمد. والخطأ في القرآن على ثلاث معاني. المعنى الأول الشرك، قال تعالى إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، أي مشركون كافرون، لا يأكله إلا الخاطئون يعني المشركون. المعنى الثاني الذنب أقل من الشرك، الذنوب، قال تعالى يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. المعنى الثالث الذي لم يتعمده صاحبه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. يقولون ربنا ولا تحمل علينا إصرا، يعني إصرا أمرا يثقل علينا حمله، يثقل علينا حمله، كما حملته على الذين من قبلنا بني إسرائيل من قتل النفس إذا أراد الشخص أن يتوب، إخراج ربع المال في الزكاة. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة يعني ما لا قوة لنا به من التكاليف، من التكاليف يعني لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه، وإن كنا مطيقين على حمله لكن على يعني على صعوبة يثقلنا. واعف عنا امح ذنوبنا واغفر لنا وارحمنا، الرحمة زيادة على المغفرة. أنت مولانا يعني سيدنا ومتولي أمورنا، فانصرنا على القوم الكافرين، انصرنا على القوم الكافرين بإقامة الحجة والغلبة في قتالهم، في قتالهم. لما نزلت هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم كلما قرأ آية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له عاقب كل كلمة قد فعلت، يعني الله سبحانه وتعالى يقول قد فعلت يعني استجبت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، الله يقول قد فعلت واعف عنا واغفر لنا قد فعلت. هذا يدل على أن هذا دعاء لكن استجاب الله سبحانه وتعالى له. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم، هذه حروف أتت للإعجاز، كأن الله سبحانه وتعالى يقول أن هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف وقد عجزتم عن أن تأتوا بمثله. الله لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، الحي القيوم، له الحياة الكاملة بخلاف حياة الإنسان فهي مسبوقة بعدم ويلحقها الموت. القيوم القائم على كل، المدبر لشؤون خلقه. نزل عليك الكتاب، نزل عليك محمد الكتاب يعني القرآن بالحق. وبعض أهل العلم يفرق بين نزل وأنزل، ويقول أن أنزل هذا يدل على أنه يدل على أن الإنزال جملة، وأما نزل فيدل على أنه نزل على حسب الوقائع. والراجح والله أعلم أنه لا فرق. نعم نزل القرآن منجما يعني على آية آية على حسب الوقائع، لكن كلمة نزل وأنزل لا تدل من حيث اللغة، لا تدل على هذا المعنى، لأن الله سبحانه وتعالى أحيانا يعبر عن القرآن قال أنزل، ويعبر عن القرآن بأنه نزل ونزل به الروح الأمين. نقول هذا من باب أسلوب من أساليب اللغة العربية. قال الله سبحانه وتعالى نزل عليك الكتاب يعني القرآن بالحق يعني الصدق، نزل وفيه الصدق ونزوله حق، مصدقا لما بين يديه، مصدقا لما بين يديه أي قبله، يصدق الكتب قبله كالتوراة والإنجيل. قال وأنزل التوراة والإنجيل، وأنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى من قبل تنزيله للقرآن الكريم. هدى للناس، أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الكتب تهدي الناس من الضلالة. وأنزل الفرقان، الفرقان يعني الذي يفرق بين الحق والباطل، فالفرقان هذا يشمل جميع الكتب السابقة، فجميع الكتب السابقة فرقان، إذن الفرقان يشمل الكتب السابقة، وعبر عنه بقوله وأنزل، الفرقان يشمل القرآن والتوراة والإنجيل. إن الذين كفروا بآيات الله، كفروا بالقرآن، لهم عذاب شديد في الآخرة، والله عزيز غالب لا يعجزه شيء، ومن ذلك أنه لا يمنعه أحد من إنجاز وعده ووعيده. ذو انتقام يعني عقوبة شديدة لمن عصاه. إن الله لا يخفى عليه شيء سواء في الأرض أو كان في السماء. قال شيء يشمل جميع حتى الأشياء البسيطة جدا. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فعلمه يشمل ما وجد في هذا العالم مما نراه ومما لم نره. هو الذي يصوركم في الأرحام، يجعل من يشاء ذكرا وأنثى، يجعل من يشاء أبيضا وأسود، يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز، عزيز في ملكه وغالب، الحكيم في صنعه وأفعاله وخلقه. هو الذي أنزل عليك الكتاب، هنا الآن عبر الكتاب هنا بمعنى القرآن، فعبر عنه بكلمة أنزل، قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. الآيات المحكمات هي الآية التي لم ترد إلا في موضع واحد وهي واضحة، هذا معنى المحكم. آيات محكمات هن أم الكتاب، أم بمعنى أصل، هي أصل الكتاب، هي مرجع القرآن. وأخر، وآيات ثانية وأخر متشابهات، قال الله سبحانه وتعالى متشابهات ولم يقل مشتبهات. المتشابه يشبه بعضه بعضا. أما المشتبه هو الذي لا يفهم معناه. الله سبحانه وتعالى قال وأخر متشابهات، يعني يشبه بعضها بعضا في الإحكام، في الإتقان، في البلاغة، في يعني يشبه بعضها بعضا، هذا معنى متشابهات. لذلك الله سبحانه وتعالى أحيانا يذكر قصة من قصص موسى في أكثر من موضع، هذه تسمى متشابه وليست مشتبه. متشابه يشبه بعضه بعضا، بعض الآيات أو بعض المعاني موجود في السورة الفلانية وموجود في السورة الفلانية، هذا يسمى متشابه. يشبه مع أن المعنى واحد لكن الألفاظ تختلف، يشبه هذا يشبه هذا في الإتقان وفي البلاغة وفي الإحكام. فأما الذين في قلوبهم زيغ، يعني ميل عن الحق، فأما الذين في قلوبهم زيغ يعني يميلون عن الحق، فيتبعون ما تشابه، ولم يقل ما اشتبه. المتشابه الذي هنا مذكور في السورة الفلانية ومذكور في السورة الفلانية، لماذا يتبعون ما تشابه؟ ابتغاء الفتنة، يطلبون الفتنة. ما هو الفتنة؟ يريدون أن يوجدوا تعارضا في القرآن وابتغاء تأويله، ويطلبون التأويل. ما هو التأويل؟ التأويل له معاني. المعنى الأول بمعنى التفسير، بمعنى التفسير. يقول الله سبحانه وتعالى ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا، يعني ذلك تفسير. المعنى الثاني للتأويل يعني العاقبة. قال الله سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني عاقبة، العاقبة. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، يعني عاقبة الأمر. المعنى الثالث التأويل بمعنى تعبير الرؤيا، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، يعني تعبير الرؤيا. وقوع الشيء، تحقق وقوع الشيء، هذا كذلك من معاني التأويل. هذا تأويل رؤياي من قبل، تحققت الرؤيا. قال الله سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ذكر الله سبحانه وتعالى بعض الأمور التي تحدث مستقبلا، هو يريد كيف تقع، وما يعلم تأويله، يعني وقوع هذه الأمور، لا يعلم وقوع الأمور التي هي في علم الغيب، وما يعلم تأويله إلا الله. ولا يمكن أن نحمل التأويل هنا بمعنى التفسير، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن القرآن بيان، أن القرآن واضح الحجة، فكيف نقول أن ما يعلم تفسيره إلا الله؟ المراد تأويله يعني وقوع الشيء. ما يعلم الساعة، الله سبحانه وتعالى أخبر عن الساعة، هم

المتمكنون في العلم يقولون آمنا به، آمنا بهذا القرآن، آمنا بالمحكم والمتشابه. كل يعني المحكم والمتشابه كل من عند ربنا، عند الله سبحانه وتعالى. وما يذكر يعني وما يتعظ إلا أولو الألباب، أي أصحاب العقول. فإذا يعني هم الراسخون في العلم يؤمنون ويقولون هذا كله من عند ربنا، يؤمنون به. أما الذي في قلبه زيغ فيريد أن يعرف شيئا مما ذكره الله سبحانه وتعالى. الراسخون في العلم كذلك يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا، يعني لا تمل قلوبنا عن الحق باتباع التأويل والبحث عما لم يريده الله سبحانه وتعالى. بعد إذ هديتنا، بعد أن أرشدتنا إلى الحق، وهب لنا من لدنك، من لدنك يعني من عندك، وهب لنا من لدنك رحمة، الرحمة يعني التثبيت، ثبتنا على الطريق المستقيم، إنك أنت الوهاب، فتهب من تشاء ما تشاء. كذلك يقولون ربنا إنك جامع الناس، يعني تجمعهم كلهم ليوم، يعني في يوم لا ريب فيه لا شك فيه، وهو يوم القيامة. يجمع الله سبحانه وتعالى كل بني آدم من بعد آدم إلى قيام الساعة، أعداد هائلة لا يحصيهم إلا الله. إن الله لا يخلف الميعاد، وعده سيأتي، وعده بالبعث سيأتي. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا بالقرآن وكفروا بالله سبحانه وتعالى لن تغني عنهم، لن تغني يعني لن تدفع عنهم عذاب الله، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله، يعني من عذاب الله شيئا. يوم في الدنيا من معه مال قد ينتفع بماله فيدفع عنه بعض مصائب الدنيا، لكن في الآخرة هذه الأموال لا تنفع. وأولئك هم وقود يعني ما توقد به النار، مثل الخشب وقود للنار. يوم القيامة هم يكونون الكفار وقود للنار، كدأب يعني عادة، كدأب يعني عادة هؤلاء الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كدأب آل فرعون، يعني عادتهم مثل عادة آل فرعون، كذبوا بموسى والذين من قبلهم، من قبل فرعون، مثل قوم عاد وثمود، كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم. أخذهم الله يعني أهلكهم الله بذنوبهم، يعني بسبب ذنوبهم وكفرهم بالله سبحانه وتعالى. والله شديد العقاب، فإذا أنزل عقوبة فلا عقاب أشد من عقاب الله سبحانه وتعالى. قل يا محمد للذين كفروا من اليهود، لأنهم قالوا لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم رجع من بدر منتصرا، قالوا لا يغرنك يا محمد أن قتلت نفرا من قريش أغمارا لا يعرفون القتال. فالله سبحانه وتعالى يقول قل للذين كفروا من اليهود ستغلبون، تغلبون بالقتل في الدنيا، بالقتل والأسر وضرب الجزية، وقد وقع ذلك، وتحشرون إلى جهنم، تحشرون في الآخرة إلى جهنم فتدخلوها، وبئس المهاد، المهاد يعني الفراش، بئس جهنم مهاد للكفار. إذن قل للذين كفروا ستغلبون، إذن هذا أمر مستقبلي، متى حصل؟ في عام خيبر. إذن هذا من الأمور التي لا يعلم تأويله إلا الله لما نزلت هذه الآية. ثم يقول الله سبحانه وتعالى قد كان لكم آية، يخاطب اليهود، أيها اليهود أنتم طلبتم الآية في صدق النبي صلى الله عليه وسلم، دلالة على أن هذا الدين الذي أتى به محمد هو الحق. قد كان لكم آية يعني علامة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في فئتين، وهي فئة النبي صلى الله عليه وسلم وفئة المشركين في غزوة بدر. التقيا

0: في بدر للقتال فئة تقاتل في سبيل الله في طاعة الله وهم النبي وأصحابه وكانوا 313 رجلا، وأخرى كافرة وكانوا 1000، وأخرى كافرة يرونهم الكفار يرون المسلمين مثليهم يعني أكثر منهم، يشاهدونهم مثليهم، هم 300 يتصورون أنهم مثليهم يعني ضعفين يكونون 1000 يكونون مثلهم رأي العين يعني ظاهر لا لبس فيها يشاهدونها لا إشكال فيه. والله يؤيد بنصره يقوي بنصره، ومن ذلك تكثير المسلمين، من يشاء من يريد نصره ينصره الله سبحانه وتعالى. إن في ذلك المذكور لعبرة لأولي الأبصار، أصحاب البصائر يعتبرون بذلك فيؤمنون، لكن هؤلاء يعاندون. الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة قال قد كان لكم آية، الآية في القرآن لها معاني. المعنى الأول الآية بمعنى العلامة، قال تعالى ومن آياته علامة تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى وأنه هو الخالق، ومن آياته أن خلقكم من تراب، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض. والآية التي أمامنا قد كان لكم آية يعني علامة، إذن المعنى الأول للآية بمعنى العلامة. المعنى الثاني للآية بمعنى المعجزة، قال تعالى فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات يعني بمعجزاتنا، وإن يروا آية يعرضوا، إذا رأوا آية يعني معجزة يعرضوا. المعنى الثالث الكتاب القرآن، قد كانت آياتي تتلى عليكم، آياتي يعني كتبي. المعنى الرابع الآية بمعنى العبرة، قال تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، وجعلنا ابن مريم وأمه آية يعني عبرة وعظة، وأغرقناهم وجعلناهم للناس آية يعني عبرة. المعنى الخامس الجزء المحدود من القرآن الذي يسمى آية، آية الآية الرابعة الآية الخامسة، ما ننسخ من آية أو ننسها. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي أمامنا زين للناس حب الشهوات، الشهوات ما تشتهيه النفس، والله سبحانه وتعالى جعل هذا الحب من باب الابتلاء، من النساء والبنين والقناطير، القناطير يعني الأموال الكثيرة المقنطرة يعني المجمعة من الذهب والفضة، كذلك الخيل المسومة يعني الخيل الحسان، والأنعام الإبل والبقر والغنم، والحرث يعني الزرع. ذلك الذي ذكره الله سبحانه وتعالى متاع الحياة الدنيا يتمتع به، فالحياة الدنيا مصيرها إلى الفناء، والله عنده حسن المآب يعني حسن المرجع وهو الجنة، فينبغي الرغبة في الجنة دون غيره. قل أنبئكم، قل يا محمد لقومك أنبئكم أخبركم بخير من ذلك، من الأشياء المذكورة الشهوات المتقدمة، للذين اتقوا، الذي يتقي الله سبحانه وتعالى ويخاف الله ويجتنب نواهي الله، للذين اتقوا عند ربهم في الآخرة جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني من تحتها يعني من تحت الأشجار ونحو ذلك، تجري من تحتها الأنهار، جنات وليست جنة، من تحتها الأنهار خالدين فيها يعني إذا دخلوا فيها يخلدون، وأزواج مطهرة، الأزواج مطهرة يعني من الأقدار، ورضوان من الله، رضوان الله أعظم من النعيم كله، ورضوان من الله والله بصير، الله سبحانه وتعالى بصير ويعلم بالعباد، والله بصير بالعباد فيجازي كلا منهم بعمله.
1: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار عبر أثير إذاعة نداء الإسلام. التفسير الميسر. التفسير
0: الميسر. يقول الله سبحانه وتعالى لما قال والله بصير بالعباد، ثم ذكر من صفات العباد الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى، قال الذين يقولون ربنا، يعني يا ربنا إننا آمنا صدقنا بك وصدقنا برسلك، فاغفر لنا ذنوبنا، تجاوز عن أخطائنا، وقنا عذاب النار في الآخرة. كذلك من صفاتهم الصابرين، يصبرون على طاعة الله، يصبرون عن معاصي الله، يصبرون عند البلاء. والصادقين، الصادق في إيمانه. والقانتين، القانت المطيع لله سبحانه وتعالى. والمنفقين، يعني المتصدقين. والمستغفرين لله سبحانه وتعالى، يقولون اللهم اغفر لنا بالأسحار. الأسحار هي أواخر الليل، والاستغفار إما أن يكون باللسان أو يكون بالصلاة. شهد الله، شهد بمعنى قضى وحكم الله سبحانه وتعالى لخلقه بالدلائل والآيات، حكم الله سبحانه وتعالى لخلقه أنه لا إله إلا، يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. والملائكة كذلك شهدوا الملائكة بالإقرار، وأولو العلم كذلك، أولو العلم من الأنبياء والمؤمنين شهدوا بالاعتقاد والإقرار. قائما، الله سبحانه وتعالى قائم بتدبير خلقه، قائما بالقسط، متفرد بالقيام بالقسط أي بالعدل. لا إله إلا هو، هذا تأكيد كرره لتأكيد هذا المعنى. العزيز في ملكه، الحكيم في خلقه وأفعاله. إن الدين، الدين المرضي الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، المرضي عند الله. إن الدين المرضي عند الله الإسلام، يعني هو الإسلام. الإسلام يعني الاستسلام لأوامر الله سبحانه وتعالى، الانقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، اختلفوا به، بعضهم وحد وبعضهم كفر، بعضهم آمن ببعض وكفر ببعض كاليهود والنصارى، ما اختلفوا في الدين إلا من بعد ما جاءهم العلم. اختلفوا مع أنه جاءهم العلم، جاءهم العلم بالتوحيد، لكن اختلفوا السبب بغيا بينهم، بغيا بينهم، هذا كله من باب البغي، بغي الكافر يبغي. ومن يكفر بآيات الله، يعني بالقرآن، فإن الله سريع الحساب، يجازيه الله سبحانه وتعالى عليه في الآخرة. فإن حاجوك يا محمد، إذا خاصمك الكفار في الدين والإسلام، فقل، قل لهم أسلمت وجهي لله، يعني انقدت لأوامر الله سبحانه وتعالى، استسلمت لأوامر الله سبحانه وتعالى. قال وجهي، وجهي لله، خص الوجه بالذكر لشرفه، فإذا انقاد الوجه فغيره من باب أولى. ومن اتبعني، وكذلك الذين اتبعوني انقادوا واستسلموا لأوامر الله سبحانه وتعالى. وقل للذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى والأميين، مشركي العرب، أأسلمتم، يعني هل انقدتم لله سبحانه وتعالى؟ فإن أسلموا لله سبحانه وتعالى وانقادوا لأوامر الله فقد اهتدوا من الضلال، وإن تولوا عن الإسلام فإنما عليك البلاغ، تبليغ بالرسالة، والله بصير بالعباد، فيجازيهم الله سبحانه وتعالى بأعمالهم. ومن اعتدى فيعتدى عليه ويقاتل. إن الذين يكفرون بآيات الله، يجحدون ويستهزئون بالله سبحانه وتعالى، ويقتلون النبيين بغير حق، معلوم أن الذي يقتل النبي عادة يكون بغير حق، لكن هذا من باب بيان الحال، ويقتلون الذين يأمرون، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، الذي يريد العدل بين الناس يقتلونه، كما فعلت اليهود فقتلوا كثيرا من الأنبياء. يقول الله سبحانه وتعالى: فبشرهم أعلمهم بعذاب أليم، يعني مؤلم في الآخرة. والكفر في القرآن على معاني: المعنى الأول الكفر بالتوحيد، وهذا هو الأعم في القرآن. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، إن الذين يكفرون بآيات الله، إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله. المعنى الثاني للكفر كفر أصغر، كفر النعمة، كفر لا يخرج عن الإسلام. يقول الله سبحانه وتعالى: أأشكر أم أكفر؟ وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. هذا فرعون يقول لموسى: من الكافرين، يعني كفران نعمة، وإلا فرعون هو كافر. فهذا من كلام فرعون: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، أي كفر النعمة. المعنى الثالث الكفر، أي أتبري. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض، يعني يتبرأ بعضكم من بعض. كفرنا بكم، يعني تبرأنا. المعنى الرابع للكفر الجحود. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، جحدوا به. المعنى الخامس التغطية، الكفر بمعنى التغطية. ومنه قوله في سورة الحديد: كمثل غيث أعجب الكفار نباته، يريد الزراع. الكفار أي الزراع، سمي الزراع كفار لأنهم يغطون الحب في التراب. هؤلاء الكفار: أولئك حبطت أعمالهم، بطلت أعمالهم، ما عملوا من خير كصدقة وصلة رحم، حبطت أعمالهم في الدنيا لا اعتداد بها، وكذلك حبطت أعمالهم في الآخرة فلا ينالون جزاءها. وما لهم من ناصرين، ناصر يعني مانع، لا أحد يمنع عنهم العذاب يوم القيامة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تنظر، من باب التعجب، إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أعطوا نصيبا من الكتاب، أعطوا حظا من الكتاب، يعني من التوراة، وهم اليهود، يدعون إلى كتاب الله، يدعون إلى التوراة ليحكم بينهم. التوراة يكون حاكم، كتاب الله يكون حاكم، وهم يؤمنون بكتاب الله. ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، يعني لا يقبلون حكم الله سبحانه وتعالى، ويدعون أنهم متمسكون بكتاب الله وهو التوراة. قد يقول قائل: ثم يتولى فريق منهم، التولي هو الإعراض. نقول: يتولى فريق منهم، يعني يتولى عن الذي دعاه، يتولى ببدنه، وهم معرضون بقلوبهم، أعرضوا عن قبول الحكم. وقد ذكر بعض المفسرين سببا في نزول هذه الآية، لكن لم يصح في سبب النزول شيء. ذلك بأنهم، ذلك يعني التولي والإعراض، بأنهم يعني بسبب أنهم قالوا، بسبب قولهم: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. ما هي الأيام المعدودات؟ قالوا 40 يوما، مدة عبادة أبائهم العجل ونحو ذلك. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، ما كانوا يفترون، ما كانوا يكذبون فيه على الله أن النار لن تمسهم إلا أيام معدودة، اغتروا فقالوا هذا الكلام وتركوا العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. قالوا لن تمسنا. المس في القرآن على معاني: المعنى الأول مس البشرة، البشرة، التقاء البشرتين. قال الله سبحانه وتعالى: لا يمسه إلا المطهرون. وقال تعالى في سورة طه: لا مساس، يعني مس البشرتين. المعنى الثاني للمس المس بمعنى الجماع. قال تعالى في سورة آل عمران: ولم يمسسني بشر، يعني الجماع هذا في حق مريم. كذلك: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، يعني الجماع. المعنى الثالث: المس بمعنى الإصابة، إن تمسسكم حسنة تسؤهم، يعني إن تصبكم. قد مس آباءنا الضراء والسراء، إذن المس بمعنى الإصابة، لا يمسهم فيها نصب. المعنى الرابع: المس بمعنى الجنون. قال تعالى: كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني من الجنون. فكيف حالهم هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال؟ فكيف حالهم إذا جمعناهم ليوم، جمعناهم في يوم وهو يوم القيامة، لا ريب فيه، لا شك فيه أنه واقع، ووفيت كل نفس ما كسبت، وفيت جزاء ما كسبت، جزاء ما عملت من خير أو شر، وهم لا يظلمون. هؤلاء الذين بعثهم الله لا يظلمون بنقص حسنة ولا زيادة سيئة. قل اللهم، قل يا محمد، ردا على هؤلاء الذين ينكرون أن محمدا أو من هذه الأمة ستملك، قل اللهم مالك الملك، يعني مالك الملك يعني بيده الملك، يؤتي الملك، يعطي الملك من، قال الله سبحانه: تؤتي الملك من تشاء، يعني تعطي الملك من تشاء من خلقك، وتنزع الملك ممن تشاء. فإذا أعطيت، إذا نزعت الملك من فلان، تؤتي الملك فلانا، لأن الأمر كله بيد الله، ولله سبحانه وتعالى ما في السماوات وما في الأرض. وتذل من تشاء، الذل بنزع الملك، الذل بذل المعصية، ذل الشرك، وهذا أعظم الذل. قال: وتعز من تشاء بإعطائه الملك وإعطائه المال والصحة، وتذل من تشاء بيدك الخير. الخير والشر كله بيد الله سبحانه وتعالى، يفعل في خلقه ما يشاء، إنك على كل شيء قدير. ومن ذلك أنك تنزع الملك وتؤتي الملك وتعز من تشاء وتذل من تشاء. تولج الليل في النهار، تولج يعني تدخل الليل في النهار، فيذهب الليل، يذهب النهار ويأتي الليل. وتولج النهار بالليل، في الليل يعني تدخل النهار في الليل، فيزيد كل منهما، يزيد النهار وينقص الليل، ويزيد الليل وينقص النهار، بحسب الأحوال، بحسب الأحوال في الصيف والشتاء. وتخرج الحي من الميت، فالإنسان يخرج وهو حي، يخرج من النطفة وهي ميتة، الطائر وهو حي يخرج من البيضة وهي ميتة. تخرج الحي من الميت، وتخرج الميتة من الحي، تخرج النطفة وهي ميتة من الإنسان وهو حي، تخرج البيضة وهي ميتة من الطائر وهو حي. وترزق من تشاء بغير حساب، فرزق الله سبحانه وتعالى واسع. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، يعني يوالونهم من دون المؤمنين، يعني يتركون المؤمنين ويجعلون الكافرين أولياء، يجعلونهم واليا على شيء معين يتولاه في قلبه. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ولاية إما قلبية أو أفعال. ومن يفعل ذلك، يعني وليهم، فليس من الله في شيء، يعني ليس من دين الله في شيء، إلا أن تتقوا منهم تقاة. إلا أن تتقوا، التقوى الخوف، إلا أن تخافوا من الكفار خوفا، فلكم ولاتهم، لكن باللسان والأفعال، دون القلب، دون القلب. وفي حال الضعف. ويحذركم الله نفسه، يخوفكم الله سبحانه وتعالى أن تفعلوا شيئا يغضب الله سبحانه وتعالى عليكم إن توليتموهم وأنتم في حال القوة. وإلى الله المصير، يعني المرجع إلى الله سبحانه وتعالى فيجازيكم بأعمالكم. لما ذكر الله سبحانه وتعالى الموالاة القلبية قال الله سبحانه وتعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم، من موالاتهم إذا كان في قلبك حب لهم، أو تبدوه أو تظهروا هذا الموالاة لهم في القلب، يعلمه الله فيجازيكم في الآخرة، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. ومن ذلك أنه يعلم ما في صدوركم، والله على كل شيء قدير. فالقدرة لله سبحانه وتعالى، ومن ذلك أنه يعذبكم إن توليتموهم من غير عذر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يوم تجد، يعني أذكر يوم تجد، يوم القيامة، يوم تجد كل نفس ما عملت، يعني ما عملته في الدنيا من خير محضرا، تجده مكتوبا في الكتاب، وكذلك تجد جزاءه، وما عملت من سوء، وما عملت في الدنيا من سوء كذلك تجده مكتوبا وتجد جزاءه. تود لو أن بين هذه الأعمال السيئة أمدا بعيدا، غاية نهاية البعد لا يصل إليها. ويحذركم الله نفسه، كرره من باب التأكيد، والله رؤوف بالعباد، ارجعوا إليه فهو رؤوف بكم. قل إن كنتم تحبون الله، قل لهم يا محمد إن كنتم تحبون الله، صادقين في محبة الله سبحانه وتعالى، فاتبعوني، لأني أنا أخبركم عن ما يحب الله سبحانه وتعالى، أنا أخبركم عن الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى، ومنها النهي عن عبادة الأصنام. وبعضهم يذكر في هذه الآية أسبابا في النزول، ولا يصح في سبب نزولها شيء. فاتبعوني يحببكم الله، إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى، ومن أحبه الله فإنه يثيبه، ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور لمن تاب رحيم بهم. قل لهم أطيعوا الله، أوامر الله الموجودة في القرآن، والرسول، وأطيعوا الرسول، أوامر الرسول الموجودة في السنة، أوامر الرسول لما كان في حياته أوامره المباشرة. فإن تولوا، أعظم ما يأمرنا به الله والرسول عبادة الله وتوحيد الله، فإن تولوا أعرضوا عن طاعة الله وطاعة الرسول، فإن الله لا يحب الكافرين. فإذا لم يحب الله سبحانه وتعالى الكافر، معناه أنه يعذبه. إن الله اصطفى، يعني اختار آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، على العالمين يعني على عالم زمانهم. اصطفى آدم على عالم زمانه، اصطفى نوحا على عالم زمانه، اصطفى آل إبراهيم وآل عمران على عالم زمانهم، وليس معناه اصطفاء على جميع العالم من آدم إلى قيام الساعة. وحيث الله سبحانه وتعالى جعل من هؤلاء ذرية منهم الأنبياء، جعل الأنبياء من نسلهم وذريتهم. وآل في القرآن على معاني: المعنى الأول آل بمعنى أهل بيت الرجل، آل لوط المرسلون، إلا آل لوط، يعني إلا أهل بيته. المعنى الثاني لآل، آل بمعنى أهل نسب الرجل، أعم من البيت النسب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، يعني من أهل نسب آل فرعون. المعنى الثالث الآل بمعنى ذرية الرجل وإن سفل نسبهم، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. المعنى الرابع آل بمعنى آل الرجل، يعني أهل دين الرجل، الديانة، أتباعه على دينه. وأغرقنا آل فرعون، ليس قبيلة فرعون، وإنما المراد أتباع فرعون على دينه، آل فرعون. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وآل أحيانا كذلك تأتي بمعنى، يقولون صلة، أتت من باب التأكيد فقط، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى آل من موسى وآل هارون، يعني موسى وهارون، وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، يعني بقية مما ترك موسى وهارون، يقولون عنها صلة فقط من باب التأكيد. ذرية بعضها من بعض، بعضها ولد من بعض. والله سميع لأقوالهم، عليم بأحوالهم. إذ قالت، أذكر حين قالت امرأة عمران، قالوا إن امرأة عمران اسمها أو اسمها حنة، الله أعلم، وليس عمران، عندنا موسى ابن عمران، أبو موسى ليس هو امرأة عمران، هذا يختلف، ومريم ليست هي أخت موسى. فبين عيسى، الله سبحانه وتعالى يتكلم عن الآن امرأة عمران اللي هي أم مريم، أم مريم، وتعتبر جدة عيسى عليهم السلام. إذن يعني بين عيسى وبين موسى 1800 سنة. فنقول عمران هنا ليس هو أبو موسى، ومريم هنا ليست أخت موسى، ليست أخت موسى. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، محررا يعني أخلصته من شواغل الدنيا لخدمة بيتك المقدس، فتقبل مني إنك أنت السميع، السميع للدعاء، العليم بالنيات. وقالوا أن عمران مات وهي حامل، وامرأته حامل، فلما وضعتها يعني ولدتها، لكن ولدتها بنت وهي ترجو غلاما محررا، قالت معتذرة ربي إني، يا ربي إني وضعتها أنثى، والله أعلم بما وضعت. إذا قلنا والله أعلم بما وضعت، هذا الكلام، هذه الجملة، والله أعلم بما وضعت، يكون من كلام الله سبحانه وتعالى، وليس الذكر كالأنثى من كلام أم مريم. إذن هذا جملة معترضة، والله أعلم بما وضعت من كلام الله، وليس الذكر كالأنثى من كلام أم مريم. وهناك قراءة أخرى، قالت ربي إني وضعتها أنثى، والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، يكون الكلام كله من كلام أم مريم. وليس الذكر كالأنثى، الذكر في الخدمة يصلح، بخلاف الأنثى فلا تصلح للخدمة، لأنها يعتريها الحيض ونحو ذلك، فالذكر يصلح للخدمة أكثر من في البيت المقدس، أكثر من الأنثى. وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك، يعني ألتجئ إلى الله بأن تحفظها، وإني أعيذها بك وذريتها، يعني أولادها، من الشيطان الرجيم، الرجيم يعني المطرود، الرجيم أي المطرود. قال وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا، إلا مريم وابنها، إلا مريم وابنها لهذا الدعاء. قال الله سبحانه وتعالى فتقبلها ربها، يعني قبل مريم من أمها، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، أنشأها وخلقها بخلق بخلق حسن، فيعني بدأت تكبر أكثر من غيرها لدعاء لبركة دعاء أمها. فكان لما مات أبوها اختلفوا من الذي يتكفلها، فقال زكريا أنا أحق بها، لأن زكريا عاش في نفس الزمن، فقال زكريا أنا أحق بها لأن خالتها عندي، خالتها عندي يعني زوجته، خالتها عندي. قالوا لا حتى نقترع القرعة، فانطلقوا وهم قالوا 29 إلى قالوا نهر الأردن، وألقوا أقلامهم، الأقلام يعني السهام، ألقوها في هذا النهر، قالوا من ثبت قلمه يعني سهمه وخرج، بحيث أنه خرج وطفى على الماء، فهو الذي يتكفل مريم، فصار من حظ زكريا. فقال الله سبحانه وتعالى وكفلها زكريا يعني ضمها إليه، كلما دخل عليها زكريا المحراب، المحراب هو الغرفة في المسجد، وليس المحراب الذي يصلي فيه الإمام الآن، لا، المحراب غرفة في المسجد عادة تكون هي أفضل الغرف في المسجد. قال وجد عندها رزقا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا يعني أكلا، قالوا أنه يجد فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. قال يا مريم أنى لك هذا، من أين يأتيك الطعام؟ قالت وكانت صغيرة هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، يعني رزقا واسعا بلا تبعة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: التفسير الميسر.
0: التفسير سبحانه وتعالى يقول فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
0: قالوا يعني قوم موسى قالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
0: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير الميسر.
1: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
3: سوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب
2: بإيمانك قدرا.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
1: سلوى القلوب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومرحبا بكم أيها الكرام، وحلقة متجددة نتحدث فيها عن سلوى القلوب، عن جبر القلوب، عن إضاءات تملأ الحياة بهجة وسرورا. لم تكن أحد معركة سيوف فقط، بل كانت معركة قلوب تعلمت فيها معنى التعلق بالله حين تتكسر الأسباب. توالت الجراح يوم أحد كما تتوالى الأمواج على ساحل متعب، دماء تسيل وأجساد تتهاوى، وصياح ألم تحمله الريح فوق أرض ارتوت بالتضحية. كان المسلمون يحملون جراحهم في صمود عظيم، فالجرح حين يكون في سبيل الله لا يشبه سائر الجراح، إنه يوجع الجسد ولكنه يضيء الروح. سيوف أثقلت الأكتاف، ورماح مزقت الصفوف، وحتى الجبال بدت يومها كأنها تشاركهم الحزن بصمت مهيب. وبينما القلوب تحاول أن تثبت، جاء الخبر الذي أصاب نفوسهم في مقتل: مات رسول الله. لم يكن خبرا، بل كان زلزالا. توقف الزمن في تلك اللحظة، وشعر بعضهم أن السيوف التي أصابت أجسادهم كانت أهون من هذه الكلمة التي أصابت قلوبهم. ما قيمة الجراح إذا غاب من كان يضمدها؟ وما معنى الحياة إذا انطفأ النور الذي كان ينير الطريق؟ هناك نسي المسلمون دماءهم. عن معركة أحد أنزل الله: فأثابكم غما بغم، غم الجراح فوقه غم الفقد المتوهم، غم يأكل غما وحزن يطغى على حزن. حتى لم يعد للألم الأول مكان في القلب، بعضهم جلس من هول الصدمة، وبعضهم ألقى السلاح، وبعضهم لم يعد يرى للقتال معنى. فإذا الروح التي كانت تمشي بهم في الأرض قد ارتفعت عنهم، فكيف يمشون؟ وبين هذا الانكسار الكبير شق صوت طريقه كخيط نور في ليل كثيف: رسول الله حي. يا لها من لحظة لا تشبهها لحظة. عادت الأرواح إلى أجسادها، وتدفق الرجاء في الصدور كماء الحياة على أرض جافة. كأن الألم لم يكن، وكأن الدماء لم تسل، وكأن الأجساد لم تتعب. يا لدروس هذه المعركة العظيمة. إن الله قد يريك غما كبيرا لتعلم أن ما كنت تبكي من أجله صغير جدا. قد يبتليك بخوف أعظم، فإذا صرفه عنك نظرت إلى ما سواه فإذا هو هين. وكم في حياتنا من أحزان كنا نظنها نهاية الطريق، فلما مر بنا ما هو أشد علمنا أنها كانت أصغر مما تخيلنا. فلا تحزن لكل ما فات، فلعل الله يدفع عنك ما هو أعظم وأنت لا تدري. ولعل غما صغيرا كان سترا لك من غم كبير، فإذا زال الأعظم ذابت معه بقية الأحزان، وهذه رحمة من الكريم الوهاب. فأثابكم غما بغم ليخرج من قلوبكم قوة لم تكونوا تعلمونها. أيها المستمع المبارك، إذا توجع قلبك يوما ورأيت الأحزان تتزاحم في صدرك، فتذكر أحدا، تذكر كيف يجعل الله بعض الغموم دواء لغموم أكبر، وكيف يخرج من الألم بصيرة ومن الخوف سكينة. واعلم أن القلب الذي يعرف الله لا تكسره الغموم، بل تعلمه كيف ينهض من جديد.
2: ستلوح بيارق أفراح،
1: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلال.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
0: سلوى القلوب. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. الحياة أخلاق.
4: الحياة أخلاق.
0: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
4: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
0: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
4: فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وبالتواصي بالحق والتناهي عن الباطل تشع شمس الأخلاق والخصال الحسنة، لتكون مشعلا متقدا يضيء الحياة بنور الهدى.
0: الحياة أخلاق
4: برنامج قيمي يضم بين جنباته تصحيحا لسلوكيات خاطئة في المجتمع،
0: نسلط الضوء عليها
4: ونحللها
0: ونتناول طرق تصويبها،
4: ونشيد لبنة صالحة في المجتمع المسلم.
0: الحياة أخلاق.
4: في هذا البرنامج يصحبكم محمد بن نسيلة وضيفه الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن، ويخرجه هاني المرواني.
0: الحياة أخلاق.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل صلاة وأتم تسليم. مستمعنا الكرام من كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأرحب بكم في برنامجكم الحياة أخلاق، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية. أنقل لكم في بداية هذه الحلقة تحياتي فريق البرنامج، من التقديم محمد بن نسيلة، ومن الإخراج هاني المرواني، ومن الإشراف العام هاني السلمي.
0: الحياة أخلاق.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامجكم الحياة أخلاق. نتحدث في هذه الحلقة عن سلوك يحتاج إلى وقفة، يحتاج إلى وقفة لأهميته. اليوم نتحدث عن عدم احترام كبار السن، وهي من الحلقات التي نهتم فيها بالشخصية. في بداية هذه الحلقة أرحب بضيفنا الدائم في البرنامج سعادة الدكتور عبد العزيز آل حسن، خبير العلاقات الإنسانية. حياكم الله دكتور عبد العزيز.
6: بارك الله فيك، ونحيي الإخوة والأخوات المستمعين، نسأل الله أن ينفع بهذا البرنامج.
5: اليوم نتحدث عن الكبار الأكابر، نتحدث عن كبار السن، البركة، الخير، النور في البيوت. لكن بالمقابل نجد بعض الناس لا يعاملون كبار السن بالمعاملة الجيدة الإيجابية، ويتعاملون معهم بعدم احترام. ندخل دكتور بداية من الأسباب التي تؤدي إلى عدم احترام كبار السن.
6: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. كبار السن هم أشخاص لهم مكانة كبيرة في كل المجتمعات. هذه المرحلة التي وصلوا إليها هي عبارة عن مجموعة من الخبرات لسنوات وأشهر وأسابيع وأيام، ومواقف ومعرفة وعلاقات واسعة، وأيضا مجموعة من الأمور التي تعرضوا لها في حياتهم من الطفولة حتى وصلوا إلى هذه المرحلة. كبار السن إذا أخذنا في هذه الحلقة، كيف نقول أن هذا سبب لتقدير كبير السن، والنقيض كيف أصل إلى مرحلة عدم تقدير أو عدم احترام كبير السن إذا فقدت هذا السبب؟ أولا، كبار السن من أسباب تقديرهم أن لديهم الحكمة والخبرة ويمتلكون تجارب حياتية ثرية يمكن أن تفيد المجتمع. على النقيض، الشخص الذي لا يعترف بتلك الحكمة ولا بتلك الخبرة ولا بتلك التجارب الحياتية، فهنا هو قام بسلوك عدم احترام كبار السن من خلال ما لديهم من حكمة وخبرة،
5: وحتى عدم احترام هذه الحكمة وعدم احترام هذه الخبرة السابقة وعدم احترام العمر، يعني فهذا كله يصب حول عدم احترام كبار السن.
6: نعم صحيح. وأيضا يعني مثل ما تفضلت، إذا أدى عدم تقدير كبار السن في الحكمة والخبرة الموجودة لديهم، فأيضا ما لديهم من تقاليد ثقافية وقيم أساسية تربوا عليها وليست منافية للمجتمع ولا لعاداته ولا لقيمه، ولكن هي موروث هو معهم، لا يكون فيه شيء من الشوائب أو شيء من المخالفة لعادات وتقاليد المجتمع في العصر الذي هم فيه الآن. وعدم الاحترام هو أن يقوم شخص بسلوك أنه لا يحترم العادات والتقاليد الموجودة لدى كبير هذا السن الذي نشأت معه من الطفولة إلى أن وصل إلى هذا العمر، فهو يقول أن هذه عادات أصبحت قديمة، هذه تقاليد ما عاد معترف فيها. بالعكس، الآن حتى أصبحت يعني المملكة وأيضا كثير من الدول تهتم بتراثها الثقافي وتعزز ذلك، وهي إرث ثقافي الكل يعتز به. بالإضافة إلى أنه من أسباب تقدير كبار السن هو التاريخ العائلي، لأن كبار السن ينقلون خبرات وتراث بمراحل مختلفة، بأشخاص بأماكن مختلفة. لنفرض أنه مثلا كبير السن عمره 80 سنة، معناته أنه الآن هذه 80 لم يقضيها في مكان واحد، ربما يكون في عدة أماكن، عدة أشخاص تعرف عليهم، خبرات كثيرة جدا. هذا التاريخ العائلي الذي مر به إذا قوبل بالاحترام والتقدير، هذا الذي نتمناه. لكن السلوك الذي نناقشه هو أنه لا ينظر إلى هذا التاريخ العائلي أنه تاريخ ذو قيمة، وهذا يؤدي إلى عدم احترام كبار السن فيما يتعلق بالتاريخ العائلي. هذه قد تكون بعض أسباب تقدير كبار السن، والنقيض لها عدم الاحترام لهم إذا قوبلت بطريقة سلبية وسلوك غير جيد.
5: نعم دكتور، يعني الأساليب، هناك أساليب كثيرة تزعج كبار السن، يعني أساليب إن صح التعبير عنها فنقول أساليب غير أخلاقية وتؤثر على نفسيات كبار السن. يعني هل تذكر لنا بعض الأساليب يعني غير الأخلاقية التي تؤثر على كبار السن؟
6: أولا، إذا قام القائم على رعاية كبير السن أو متواجد معه في نفس الأسرة، وبدأ أفراد الأسرة أو أحد منهم يتجاهل كبير السن، يتجاهل احتياجاته، يتجاهل الحقوق التي يحتاجها، هذا الإهمال هو أسلوب غير جيد، غير أخلاقي، ويؤثر على نفسية يعني كبير السن، ويعطي انطباع وصورة على أنه ليس محل اهتمام وتقدير واحترام بصفة الإهمال التي يتعرض لها.
5: وهذه مشكلة كبيرة جدا جدا. نعم. عدم الاهتمام.
6: نعم صحيح. الأمر الآخر هو أن يكون تقليل من قيمة كبار السن أو قدراتهم، أنه مثلا يقول والله كبير السن جارنا أنه كان يعمل كذا أو في منصب كذا وهو لديه معلومات وخبرات، وأنت لم تعمل، كنت مثلا في مهنة بسيطة جدا أو ليست، فيقلل من القيمة، مما يجعل أن هنالك تمييز بين كبار السن، وهذا أيضا مؤشر من مؤشرات عدم احترام كبير السن. بالإضافة إلى أن يكون هنالك العنف النفسي من خلال السخرية أو التقليل من الشأن، أنه والله يعني أنت إيش عرفك، أنت ما تفهم أو أنت ما تعرف أو ما تقدر، ولا زمنك ولا وراح، أو إيش عرفك، ولا والله أنت ما تدري إيش اللي يدور حولك. يعني كل هذه العبارات هي أثرها نفسي وعنف نفسي على كبير السن، مؤشر أيضا من مؤشرات عدم احترام هذا الكبير وعدم التعامل معه بناء على الخبرات. فالتقليل من شأنه والسخرية من وضعه، وأيضا إطلاق بعض العبارات وخاصة مثلا من بعض الشباب أو من يشعرون بضيق بالتعامل مع كبار السن يلجون إلى هذه العبارات، هي بالمقابل تؤثر على كبار السن ومؤشر من مؤشرات العنف النفسي، وتقلل من قيمتهم ويؤدي إلى عدم احترامهم وتقديرهم.
5: نعم، لأني أذكر واحد من الشباب كان يتكلم عن أبيه، يقول الشايب راح والشايب جاء، والشايب قاعد في البيت، وأشغلنا ذا الشايب وأشغلنا، وهو يتحدث عن أبيه. فمسكته يعني إيش الكلام هذا، يعني من الشايب هذا؟ قال الوالد. طيب قول الوالد أدبا واحتراما وتقديرا لوالدك وبرا به، قول الوالد.
6: وحتى حتى الآباء أستاذ محمد، حتى الآباء لما كان الشاب هذا الذي يقول الشيبة والشايب ولم يقل والد، لما كان صغيرا والده كان يقول هذا ابني، هذا ولدي، لم يقل هذا طفل أو هذا أحد الذين يعيشون معنا، لم يلمزه بهذا اللمز، إنما كان يقول هذا ابني، هذا ولدي. نعم. يعتز. فحينما كبرت أيها الولد أيها الابن، كبرت أصبحت تسمي هذا الأب وهذا الوالد الشايب، هذا من سوء الأدب.
5: نعم. أما عن التمييز، فذكرت أنت عن التمييز، فأيضا أحد الإخوة يقول لي أحد الأبناء تكلم مع والده ويجادل والده، يقول أصلا أنت فلان أحسن منك، هذا الولد يتكلم مع أبيه، يقول فلان أحسن منك اشترى نص الرياض وانت ما اشتريت ولا قطعة أرض. يعني حرب نفسية صراحة تقلل من قيمته من قدره. يعني الله سبحانه وتعالى يعني ما كتب له هذا الرزق، والله سبحانه وتعالى كتب الرزق لغيره. طيب دكتور، هل هناك مثلا نعرج على بعض الأخطاء في رعاية كبار السن؟
6: من أكبر الأخطاء وأهمها التي يقع فيها الكثير ممن يتعاملون مع كبار السن هو عدم التفاعل معهم، أيضا عدم التواصل، عدم الحوار. كل هذه الأمور هي تجعلهم مهمشين، ليس لهم مكانة أو ليس لهم اهتمام، لا يشعرون أن هنالك من يتحدث معهم، من يحاورهم. فمن وسائل الاحترام والتقدير هو الحوار والتواصل والكلام معهم والنقاش في بعض الأمور، وبالنقيض عدم الاحترام والتقدير هو الإهمال وعدم الحوار والتجاهل.
5: نعم.
6: الأمر الثاني هو التقليل من القدرات. قد يكون لدى كبار السن قدرات كخبرات من وظيفة أو من مهارة أو من شيء معين، لكن الذين يقومون بالرعاية والاهتمام والحوار يقلل من تلك القدرة، وهذا دليل من أدلة عدم الاحترام.
5: نعم دكتور، يعني أعرف واحد من أنا بجيب لك أمثلة كثيرة المرة هذه. يعني نعم. أعرف واحد من الشباب يستشير أمه في كل صغيرة وكبيرة في البيت، يعني يقول أنا أعرف يقينا أن ما تعرف مثلا تقنية، ما تعرف مثلا البيت الذكي، ما تعرف مثلا بعض البرامج يعني في البيوت حقت الستائر وحقت المكيفات الجديدة، لكن يقول إيش رأيك يا أمي لو مثلا جبت جهاز كذا زي الكمبيوتر يسوي كذا وكذا، إيش رأيك؟ فيستشيرها في كل صغيرة وكبيرة في البيت، إيش رأيك نغير لون الجدار، إيش رأيك نغير الباب، طيب لو سوينا كذا هل كذا أحسن ولا كذا أحسن؟ فيحاول أنه يستشيرها حتى يضع لها قدرا في البيت ويضع لها قيمة في البيت عظيمة. فهذا والله من البر، وهو من الأشياء التي ندعو لها، وهذا من البر العظيم لهم.
6: مؤكد يعني هذا الأمر، ويسمى في علم الاجتماع بالدعم العاطفي. هذا دعم عاطفي وقرب وحوار ومناقشة، حتى لو كان الشخص الآخر ليس لديه المعرفة والخبرة بما سيتم، ولكن مجرد الاستشارة ووضعه في الصورة واستشارته وشرح له مثلا ما الذي سيتم عمله، هذا محل تقدير. لكن لا أهتم، مثل الشاب الذي يعني أراد أن يغير مثلا مكان في البيت، والأب قال له والله المكان هذا إحنا نحتاجه لأنه نضع فيه أغراض هامة لي ولوالدتك، فقال لا أنا سأغير لأنه أنا الذي أحتاج. فهذا لابد أن يكون هنالك في مشاورة واحترام وتقدير وعدم تجاوز، والاستئذان منهم في ما يريد أن يغيره أو أثناء حوار أو كلام أو رأي.
5: نستأذنك أيضا، نحن نستأذنك في فاصل قصير. مستمعي الكرام، فاصل قصير وبعده نستكمل ما بدأنا به حول هذه الحلقة عن عدم احترام كبار السن، فابقوا معنا.
0: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء،
4: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
0: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
4: فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا،
0: الحياة أخلاق.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام من جديد في برنامجكم الحياة أخلاق، ونجدد الترحيب بضيفنا في هذه الحلقة وفي البرنامج سعادة الدكتور عبد العزيز آل حسن، خبير العلاقات الإنسانية. حياكم الله دكتور عبد العزيز.
6: بارك الله فيك، ونسأل الله أن ينفع بما تبقى من هذا اللقاء.
5: اليوم نتكلم عن يعني الموضوع صراحة موضوع عاطفي وموضوع مهم جدا. نعم. وقد لا يخلو أكثر البيوت من هذا الموضوع وهو كبار السن. عدم احترام كبار السن يعني هو هاجس كبير جدا عند الشخص الذي يبلغ هذا المقام وهذا العمر من الزمن. أحيانا تكلم كبير السن ويقول أنه لا يجد الاحترام أو يجد التقليل في من قدره في البيت. وأحنا تكلمتم يا دكتور قبل الفاصل عن بعض الأخطاء في رعاية كبار السن وذكرتم عدم التواصل أو التقليل من قدراتهم، هل من أخطاء أيضا سلط الضوء عليها؟
6: كما ذكرنا قبل الفاصل ما يسمى بالدعم العاطفي، وعلى النقيض يكون الإهمال العاطفي. الإهمال العاطفي هو من الأخطاء التي يرتكبها القائمين بالرعاية لكبار السن بعدم توفير الدعم النفسي، بعدم مراعاة الوضع الذي قد يكون لديه، مثلا أمور صحية، قد أمر يتعلق مثلا بالغذاء، بالملابس، بالكلام، بالقدرة الجسدية، بالقيام، بالحركة. كل هذه الأمور لابد أن يكون فيها اهتمام، لكن الإهمال مع وجود هذه المشاكل الصحية أو النفسية هذا يسبب ضغطا نفسيا آخر وإهمال نفسي وإهمال عاطفي لكبير السن. فالأولى أننا نتعامل بناء على الوضع الذي عليه كبير السن. إن كان لديه صعوبة في الحركة نتعامل معه بطريقة جيدة، إن كان لديه صعوبة مثلا في ارتداء الملابس، إن كان لديه صعوبة في الطعام والشراب، إن كان لديه أيضا مشكلة متعلقة بتناول مثلا بعض الأدوية أو غيرها، كل هذه الأمور هي من الدعم العاطفي الذي لابد أن نكون به. لكن المقابل والتخلي عن هذه الأمور هو إهمال عاطفي، وهي من الأخطاء التي قد يقع فيها القائمين على الرعاية لكبار السن.
5: دعنا نتكلم عن الأسرة وما يدور داخل الأسرة ونحن في داخل الأسرة مع كبار السن.
6: الأسرة خلينا

0: لزوجها أن الأم هي التي تقوم بمعاملة الزوجة بطريقة سيئة، فأصبح هذا الزوج ما بين رغبته في البر بأمه وأيضا لا يريد أن يفقد زوجته، فأصبح في صراع. هنا حينما طلب الاستشارة قلنا له الأفضل أولا أنك تضع لكل تقديره واحترامه، البقاء في مكان واحد بهذه الطريقة ليس جيدا. فاقترحنا عليه اقتراح بسيط، قلنا إذا كانت مثلا المكان اللي تسكن فيه مثلا 3 غرف أو 4 غرف، حاول تجد مكان آخر بمدخلين وتقسم فيه جزء لوالدتك وجزء فيه لزوجتك، وتحاول قدر الإمكان أن تكون مثلا الوجبات أو غيرها مع بعضكم، ولكن الاستقلالية كل منهم يكون له استقلالية قدر الإمكان، حتى تستطيع أن تبر بوالدك بدون وجود الزوجة، وتستطيع أن تجلس مع زوجتك بدون وجود الأم. فهنا هذا كأحد الحلول، أن هذه المرأة أو هذه الأم تأخذ تقديرها واحترامها، وهذه الزوجة تأخذ تقديرها واحترامها، لكن أنني ألبي طلبات شخص عن شخص هنا ستكون إشكالية كبرى، وهذا ما يدور في بعض المشكلات. هنا يبدأ دور الأسرة، إذا كانت الأسرة مهملة لكبار السن هذا سيشكل عبئا نفسيا على كبير السن، ويجعله ليس لديه الرغبة في البقاء، وتجده أنه يحاول أن يذهب إلى مكان آخر، لا يريد البقاء، يرفض الأكل، ليس مرتاحا نفسيا. فمهم جدا في هذه الأدوار أننا نحترم كبار السن. لو أخذنا النقيض وهو عنوان حلقتنا عدم احترام كبار السن، إذا كنت تريد تطبيق قاعدة عدم احترام كبار السن، احنا يمكن بنغير في الحلقة شوية، نقول إذا أردت أن تصل إلى مرحلة أنك وصلت
1: تصل إلى
0: مرحلة عدم احترام كبير السن، فقم بالتالي: لا تجعل كبير السن يشعر أنك مهتم به ولا تتحدث معه ولا تعطيه انتباهك، إذن أنت وقعت في الخطأ، فأنت الآن وصلت إلى مرحلة عدم احترام كبير السن. دائما أعبس في وجهه ولا تتحدث معه بلطف ولا تهتم بلغة الجسد اللي تتحدث بها، فأنت الآن وصلت إلى مرحلة عدم احترام كبير السن. لا تخصص له وقتا ولا تتحدث معه ولا تقدم له مثلا وجبات ولا تخرج معه في نزهة، فأنت الآن تطبق هذه القاعدة أنك لا تحترم كبير السن. أيضا إذا أراد أن يعبر عن المشاعر أو يسأل سؤالا لا تجبه ولا تعطي بالا لهذه المشاعر، فأنت سوف تقع في هذا الخطأ. هذه السلوكيات لو أخذنا هذه الأربعة مثلا وقلنا أن هذا الشخص قام بتطبيقها، بالله يعني، وهذا الكلام أنا أوجهه للمستمعين والمستمعات الكرام، كيف سيكون حال كبير السن وهو يتعرض لهذه الأربعة: إهمال، عدم التجاوب، عدم الحوار، عدم تقديم الوجبة، لا يخرج معه في نزهة، لا يقبل له رأي، لا يقبل له كلمة؟ هذه إشكالية كبيرة.
1: حتى لو تعامل حتى أي شخص مع أي شخص من أفراد العائلة بهذه الأربع بهذه التعاملات، صدقني
0: بدون أن يكون كبير سن،
1: بدون
0: يعني
1: أن يكون
0: نعم
1: كبير سن،
0: نعم
1: يعني، فكيف إذا كان كبير سن وفي ضعف؟
0: نعم
1: يعني كبير السن غالبا يكون في ضعف وفي قلة حيلة، وفي أحيانا تهاجمه الأمراض من كل مكان، نعم، التعب، يعني فهو في مرحلة ضعف، ف كيف تكون حالته بهذه نعم الأربع فقط؟
0: صحيح. لذلك نقول، وهذه نصيحة للمستمعين والمستمعات، اعمل عكس ما قلت له لك في هذه الأربعة السابقة. اجعلهم يشعرون بأنك تهتم بهم، استخدم تعبيرات الوجه ولغة الجسد، خصص وقت مناسب للتحدث معهم، شاركهم في النزهة وفي الطعام وغيرها، أيضا شاركهم في الأنشطة التي يحبونها، مثلا مشاهدة، قد يكون هو يريد مشاهدة مثلا مباراة كرة قدم، لماذا لا تشارك؟ وشارك وقم يعني بالتفاعل معه، إذا قام مثلا بتشجيع، إذا فريقه قام تسجيل هدف أو لاعب محبب لديه، هي الأمر هي نوع من إبداء الاحترام بأسلوب قد يكون سهل وبسيط. أيضا علمهم كيف يستخدمون الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو التواصل مع أفراد الأسرة، هذا من التعليم ومن الاهتمام. والنقيض هو أن تتجاهل هذا الأمر. أيضا لا يمنع أن تستخدم يعني بعض الأمور، والله جبت لك يعني، شوف المقطع هذا عجبني، ومثلا فيه طرفة ومضحك وفيه فائدة، وش رايك؟ ويشاهدونها مع بعضهم. هذا الأمر حينما يشارك ترى هو يشعر بالفرحة. أنا أذكر يعني أحد الشباب يقول أنا قمت بهذه الخطوة لكن هو كان ينظر إلى الجوال، أنا أنظر إليه، كان مبتسم طوال وهو المقطع شغال، أنا أنظر

0: إليه أرى الابتسامة والفرح، ويظن أنني أشاهد معه وأنا لا أشاهد معه، أنا فقط أنظر إليه. كيف أدخلت السرور إليه؟ من خلال يعني هذا الأمر.
1: نعم.
0: أيضا أمر آخر، كن متفهم للمشاعر والاحتياجات، قدم لهم يعني الدعم، عبر عن مشاعرك والامتنان لهم، أنه والله الله يعني يرضى عليكم ويكتب أجركم ويبارك فيكم وفي صحتكم، ما قمت فيه من التربية والرعاية والاهتمام بنا. ترى مثل هذه الأمور تشعرهم أنهم أدوا دور وكان لهم رسالة قيمة، وأن الجهد الذي بذلوه هو محل اهتمام وتقدير. لكن والله صراحة يعني أنتم ما قمتم بالتربية على الوجه المطلوب، أو لم تهتموا بنا، أو كانت تربيتكم سيئة، أو أنت الآن تعطي يعني طريقة وأسلوب سيء في التعامل مع كبير السن. أيضا من الأدوار المهمة للأسرة، للمسجد، للمجتمع، أن يتم توعية الناس بكبار السن واحترام ذي الشيبة، كما دل النبي صلى الله عليه وسلم احترام كبار السن، تخصيص مكان لهم، تقديمهم في بعض الأماكن، تسهيل الحركة لهم. الآن في كثير من الجهات تقول كبير السن إذا كان مراجعا في أحد الجهات هو يقدم عن الكل،
1: نعم.
0: مثل ما مثلا أصحاب الهمم والاحتياجات يقدمون، فهم أيضا لهم الاهتمام، بالإضافة إلى مشاركتهم في بعض الذكريات، بعض القصص، بعض الحكايات. أنا أذكر أستاذ محمد في أحد اللقاءات دورة تدريبية كنت أتحدث فيها عن بعض المهارات، فذكرت لمجموعة من الرجال كيف كانوا الكبار السن قديما يعانون في عملية البيع والشراء وتلبية احتياجات الأسرة، بأن يحملون على ظهورهم أكياس ثقيلة ينتقلون بها عبر الجبال من مكان صعب إلى مكان أعلى حتى يوصلون جزء من الغذاء إلى أفراد الأسرة. وكنت أذكر لهم بعض الأماكن في بعض المناطق، فوالله يعني شعرت أنهم قالوا والله هذه من أهم الأمور التي ذكرتنا، والله جزاك الله خير أنك يعني ذكرتنا بخير في مثل، فعلا كنا نعاني وكنا، وبدأوا يتحدثون عن هذا اهتمام، وهذا أيضا يعني محل تقدير، بالإضافة إلى ذكريات الماضي ومحاولة أن يكون الإنسان صبورا في التعامل معهم. ترى الحالة الصحية، السمع، النظر، الوضع الجسدي أصبح ضعيفا، فلابد أنك تراعي هذا الأمر ولا أنك تستغلها في هذه الجوانب. أخيرا لابد أننا نتعامل معهم بأدب، باحترام، بأريحية، حتى استخدام الألفاظ يكون فيها شيء من اللطافة، نبتعد عن الصراخ والزجر، والصبر على يعني وضعهم الصحي والنفسي والاهتمام بهم من كل النواحي.
1: وصلنا وإياك دكتورنا إلى نهاية هذه الحلقة، وشكر الله لك دكتور عبد العزيز آل حسن خبير العلاقات الإنسانية، شكرا جزيلا لك.
0: بارك الله فيك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء.
1: اللهم آمين. وأذكر بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. وأيضا أذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. مستمعين الكرام، لكم الشكر الجزيل على طيب استماعكم لنا في هذه الحلقة، ونلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى قادمة، وأنقل لكم تحية فريق البرنامج من التقديم محمد بن نسيلة، ومن الإخراج هاني المرواني، ومن الإشراف العام هاني السلمي. نلتقيكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: الحياة أخلاق،
3: الحياة أخلاق،
2: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
3: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وبالتواصي بالحق والتناهي عن الباطل تشع شمس الأخلاق والخصال الحسنة، لتكون مشعلا متقدا يضيء الحياة بنور الهدى.
2: الحياة أخلاق
3: برنامج قيمي يضم بين جنباته تصحيحا لسلوكيات خاطئة في المجتمع،
2: نسلط الضوء عليها
3: ونحللها
2: ونتناول طرق تصويبها،
3: ونشيد لبنة صالحة في المجتمع المسلم.
2: الحياة أخلاق
3: في هذا البرنامج يصحبكم محمد بن نسيلة وضيفه الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن، ويخرجه
4: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM
5: 88.9 FM.
4: للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن معن بن يزيد رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه، وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. رواه البخاري. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليد العليا هي المنفقة، واليد السفلى هي السائلة. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. رواه البخاري. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة وصلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكاة النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يسحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ

ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون.

الملكين وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل

ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون

وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم

وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر

نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى

آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين أيديكم عقبة كأودى لا ينجو منها إلا كل مخف. رواه البزار بإسناد حسن. وعن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما قال: قلت له: ما لك لا تطلب ما يطلب فلان وفلان؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن وراءكم عقبة كأودى لا يجوزها المثقلون، فأنا أحب أن أتخفف لتلك العقبة. رواه الطبراني بإسناد صحيح. الكؤود هي الصعبة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل ليحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عز وجل عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. رواه الطبراني بإسناد حسن، ورواه ابن حبان في صحيحه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. رواه البخاري ومسلم، ورواه أحمد بإسناد جيد من حديث عبد الله بن عمرو، إلا أنه قال فيه: واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها الأغنياء والنساء. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حوضي ما بين عدن إلى عمان، أكوابه عدد النجوم، ماؤه أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل، وأكثر الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين. قلنا: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: شعث الرؤوس، دنس الثياب، الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم السدد، الذين يعطون ما عليهم ولا يعطون ما لهم. رواه الطبراني ورواته رواة الصحيح. السدد الأبواب. وعن أبي سلام الأسود أنه قال لعمر بن عبد العزيز: سمعت ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي ما بين عدن إلى عمان البلقاء، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأوانيه عدد النجوم، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وأول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين، الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، الذين لا ينكحون المنعمات ولا تفتح لهم السدد. قال عمر: لكني قد نكحت المنعمات، فاطمة بنت عبد الملك، وفتحت إلي السدد، لا جرم أني لا أغسل رأسي حتى يشعث، ولا ثوب الذي يلي جسدي حتى يتسخ. رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم واللفظ له، وقال صحيح الإسناد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الحمد للمؤمنين.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: القلب. محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زلنا أيها الإخوة في حديث متواصل في سلسلة أعمال القلوب، وحديثنا هذا اليوم عن معنى التوبة وحقيقتها. منزلة التوبة أول المنازل وأوسطها وآخرها. التوبة هي بداية العبد ونهايته، وحاجة إليها في النهاية ضرورية، كما أن حاجة إليها في البداية كذلك. وقد قال الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذه الآية خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه، أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم. وقال الله جل وعلا: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فقسم العباد إلى تائب وظالم، وأوقع اسم الظالم على من لم يتب. وحقيقة التوبة أيها الإخوة والأخوات هو الرجوع إلى الله، ولا يصح الرجوع ولا يتم إلا بمعرفة الرب بأسمائه وصفاته وآثارها في نفسه وفي الآفاق، ومعرفة أنه كان فارا من ربه، أسيرا في قبضة عدوه، وأنه ما وقع في مخالب عدوه إلا بسبب جهله بربه وجرأته عليه. التوبة أيها الإخوة ترك الذنب علما بقبحه، وندما على فعله، وعزما على ألا يعود إليه إذا قدر، وتدارك لما يمكن تداركه من الأعمال، وأداء لما ضيع من الفرائض، إخلاصا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، وأن يكون ذلك قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها. التوبة الرجوع عما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا. وحكم التوبة أيها الإخوة تارة تكون واجبة وتارة تكون مستحبة. فالواجبة هي التوبة من ترك الواجب أو فعل المحرم، فهذه واجبة على جميع المكلفين كما أمر الله جل وعلا بذلك. وأما المستحبة فهي التوبة من ترك المستحبات أو فعل المكروهات. إن التوبة من المعاصي أو من ترك الواجبات فرض واجب لازم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. فالإصرار على الذنب حرام بالإجماع، والتوبة منه فرض بالإجماع. التوبة واجبة على الفور، فمن أخرها زمانا صار عاصيا بتأخيرها، وكذلك يتكرر عصيان بتكرار الأزمنة المتسعة لها، فيحتاج إلى توبة من تأخيرها، وهذا جار في تأخير كل ما يحب تقديمه من الطاعات. منزلة التوبة منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، فكما أن التوبة من أول المقامات فهي آخرها. قال الله جل وعلا: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. فجعل التوبة أول أمرهم وآخره. وقال جل وعلا في سورة النصر التي يذكر فيها أجل النبي عليه الصلاة والسلام، وهي آخر سورة كاملة نزلت على الأرجح، قال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كان ذلك بعد تبليغ الرسالة وأداء ما أمر الله جل وعلا به. فالتوبة هي نهاية كل سالك وكل ولي لله، وهي الغاية التي يجري إليها العارفون بالله وعبوديته وما ينبغي له. قال الله جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. ولم يجعل الله عز وجل محبته للتائبين إلا وهم خواص الخلق لديه، وهي من أفضل الكمالات. والله عز وجل قد أخبر عن عامة الأنبياء بالتوبة والاستغفار، وهم أكمل الخلق، فقال تعالى حكاية عن آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال حكاية عن نوح عليه الصلاة والسلام: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. وقال عن خليله وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقال عن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، أي رجعنا إليك. وقال تعالى: فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وذكر الله توبة داود وسليمان وغيرهما من الأنبياء، والله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره، وهو أكمل الخلق عليه الصلاة والسلام. وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. فتوبة المؤمنين واستغفارهم هو من أعظم حسناتهم وأكبر طاعاتهم وأجل عباداتهم التي ينالون بها أجل الثواب ويندفع بها عنهم ما يدفعه من العقاب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للغامدية التي أقرت بالزنا حتى رجمها: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. والله جل وعلا ذكر من توبة بني إسرائيل من عبادة العجل قتل أنفسهم، قال: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. أما هذه الأمة فلكرامتها على الله تعالى جعل توبتها الندم والإقلاع. ومما يدل على فضل التوبة قوله عليه الصلاة والسلام لكعب بن مالك: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فهذا دليل على أن خير أيام العبد على الإطلاق وأفضلها يوم توبته إلى الله وقبول الله توبته. والله جل وعلا يفرح الله بتوبة عبده إليه. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاح. ونحن محتاجون إلى التوبة أحوج ما نكون من الطعام والشراب، فمقام التوبة من أجل المقامات يحتاج إليه العبد في كل أحواله، يحتاجه الأتقياء والمقصرون. فالحديث عن التوبة موجه إلى كل مؤمن بل إلى الناس جميعا، فالكفار يحتاجون إلى توبة من الشرك بالله عز وجل ومن جميع الذنوب والمعاصي التي يفعلونها، كما أن المؤمن بحاجة إلى توبة يداوم عليها وأن يجددها حينا بعد حين. فإن العبد إذا تدبر ونظر في حاله وما يعتريه من تقصير وجد أنه بحاجة إلى توبة تجدد إيمانه وتقربه من الله جل وعلا. قال الله سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمن لعلكم تفلحون. فالأمر للجميع. وقد جاء من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وفي حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما يرويه عن ربه: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تمني وتشتهي، والفرد يصدق ذلك كله أو يكذبه. فالعبد بحاجة إلى تطهير، حيث لا بد أن يقع منه تقصير أو غفلة أو تفريط مهما اجتهد ومهما بذل وسعى في طاعة الله، فإنه لا يستطيع أن يقوم بالحق الذي أوجبه الله عليه، فما يسعه إلا الاستغفار والتوبة. وقد جاء من حديث شداد بن أوس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فالعبد دائما بين نعمة من الله يحتاج فيها إلى شكر، وذنب منه يحتاج فيه إلى استغفار، وهذا ملازم له في كل أحواله وأطواله، فإنه يتقلب دائما في نعم الله وآلائه، ولا يزال محتاجا إلى توبة واستغفار. ولذا كان عليه الصلاة والسلام يستغفر في جميع أحواله وهو القائل: أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. وقال عليه الصلاة والسلام: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين. وللحديث بقية استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب،
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب. أعمال القلوب.
2: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعلام الفقهاء. تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي، فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء برنامج يحل عليه ضيفا دائما الدكتور خالد الجريسي، متحدثا عن الجوانب الشخصية والعلمية لسير أبرز الفقهاء في التاريخ الإسلامي. يقدم البرنامج وائل الصبحي ويخرجه ماهر ناظرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج أعلام الفقهاء، والتي أرحب بكم في بدايتها. أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج ماهر ناظرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء، ضيف حلقات هذا البرنامج، الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أستاذ وائل، ومرحبا بالمستمعين ومستمعات،
2: حياكم الله. لأنه سهلا ومرحبا دكتور. دكتور، في هذه الحلقات نتناول سير أعلام الفقهاء عبر التاريخ الإسلامي، نتناول سيرتهم وشيئا من فقههم، ونتوقف عند أقوالهم الفقهية. في هذه الحلقة دكتور سوف يكون حديثنا عن رابع الخلفاء الراشدين، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. سنتحدث عنه وعن سيرته وعن أقواله الفقهية بمشيئة الله تعالى في ثنايا هذه الحلقة، ولعلنا نبدأ بالحديث عنه وعن سيرته.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة، يلتقي نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد الرابع عبد مناف بن قصي. علي رضي الله عنه وارضاه ولد في مكة المكرمة في شهر رجب في اليوم 13، وذلك قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ب23 سنة. فعلي رضي الله عنه هو أول من أسلم من الصبيان بالنبي صلى الله عليه وسلم. المناسبة يقال بأنه أول مولود قرشي الأبوين، فإن أبا طالب تزوج فاطمة أسد، عفوا ليس قرشي، هاشمي، فإن أول مولود لهاشمي الأبوين، فإن أبا طالب أول من تزوج هاشمية، فعلي كان هاشمي الأبوين، فأمه هاشمية وأبوه هاشمي. وأمه فاطمة أسد لما ولدته سمته أسد على اسم أبيها، هكذا يقال. فلما قدم أبو طالب من سفره ورأى قال اسمه علي، ولذلك في قصة خيبر لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية قال أعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس ليلتهم يدوكون يخوضون هذه الليلة من يكون، حتى قال عمر رضي الله عنه ما وجدت الإمارة إلا ذلك اليوم، لأن فيها بشارة أنه محبوب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، أبعد الناس عن هذه القصة في ذلك اليوم هو علي، لأنه كان أرمد العين يشتكي وجعا في عينه، فما تصور الناس أن يكون عليا. قال أين علي بن أبي طالب؟ فجاء به عام خيبر سنة 7 هجرة. فلما جاء به قيل يا رسول الله يشتكي وجعا، فصلى الله عليه وسلم بصق في عينه فبرئ من وجعه، ثم أعطاه الراية وقال انفذ على رسلك والحديث. فلما خرج مرحب، هذا مرحب رجل كان شجاعا من شجعان اليهود فارسا، خرج وقال أنا الذي سمتني أمي مرحبا كليث غابات، الذي سمتني أمي مرحب شاكي السلاح بطل مجرب إذ الحروب أقبلت تلهب. فخرج له محمد بن مسلمة فقاتله، ثم إن سيف محمد بن مسلمة رجع عليه فطعن نفسه فمات رضي الله عنه وارضاه من جراء الخطأ. ثم خرج له علي وقال مرحب مرة أخرى، أنا الذي سمتني أمي مرحب. قال قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب وأقبلت ترحب. فخرج له علي رضي الله عنه وقال أنا الذي سمتني أمي حيدرة، وحيدرة اسم من أسماء الأسد، فسمته أمه أول أمر حيدرة على اسم أبيها أسد. أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، وفيهم بالصاع كيل السندرة. ثم إنه بارزه وقاتله رضي الله عنه وقتله علي.
2: كان شجاعا في المبارزة،
3: شجاعا قويا، وكان يعني بدينا رضي الله عنه وارضاه، وفيه صلع. وعلي قال بأنه يوم خيبر أخذ بابا نزعه من حصن واتقى به. جاء في الروايات أن ثمانية صعب عليهم أن يقوموا بحمل هذا الباب من شدة علي وقوته رضي الله عنه وارضاه. أما شجاعته فهذا ميدان فسيح، فهو شجاع من صباه، هو أول من أسلم من الصبيان وأمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت قريش تضع عنده الأمانات، فلم يخرج عليه الصلاة والسلام إلا وضعها عند أمين آخر هو علي رضي الله عنه وأرضاه، وجعله يعني يقوم بعمل فدائي كما يقال اليوم، أنه يبيت على فراش النبي صلى الله عليه وسلم يوم هجرته. ترى الموقف صعب يا شيخ وائل، رجل يعلم بأن قريش تحاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة لتقوم بقتله، وينام على فراشه وهو صغير، ونهم على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت احتمالية أن يقتل مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم واردة. هذا من شجاعته رضي الله عنه.
2: وأيضا دكتور هو الذي قتل عمرو بن ود العامري.
3: نعم هذا في الخندق، لما العرب بدعتنا تبارز قبل القتال، فخرج عمرو بن ود وكان شجاعا،
2: وكان وقال أنه ولا يهزم أيضا في المبارزة،
3: رجل لا يهزم. فخرج له علي، وعلي صغير يعني ليس كبيرا، يعني لا يعتبر من الكبار في السن، فقال له ارجع ابن أخي فإني لا أريد أن أقتلك. فقال له علي ولكني أحب أن أقتلك. فكان من علي أنه قتله رضي الله عنه، وهو الذي نزل فيه في قول الله تعالى هو معه هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار في غزوة بدر، لما خرج هو ومن معه من الصحابة الثلاثة ومع عمومته لقتال المشركين. فما نقوله هنا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في أحد هذه الآية، الذين علي رضي الله عنه هو أبو الحسن ويقال له أبو تراب، وكان يحب هذه المناداة،
2: وهذه لها قصة أيضا.
3: نعم، هو غضب من فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، ثم ذهب إلى المسجد ونام، لم يجده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه، فقالت خرج مغضبا فوجده في المسجد نائما، والتراب التصق يعني بجسمه وهو نائم، فقال عليه الصلاة والسلام قم يا أبا تراب، قم أبا تراب. فكانت من أحب الكنى إليه والألقاب أن ينادى بها، وهو أبو السبطين رضي الله عنه وأرضاه. فحسن والحسين هم سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا أيضا من الكنى التي ينادى بها. علي أمين، الأمانات بقيت عنده رضي الله عنه وارضاه. علي شجاع رضي الله عنه، فإنه يخرج المبارزة وقاتل عمرو، وقاتل مع عمرو بن ود، وقاتل كذلك مرحب. وعلي رضي الله عنه وارضاه حبه علامة الإيمان، فإنه قال رضي الله عنه وارضاه والذي نفسي بيده إنه لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، وإن نشهد الله على محبة أبي الحسن رضي الله عنه وارضاه، ونرجو أن نكون من أهل الإيمان. وعلي قال عنه عليه الصلاة والسلام ألا ترضى أن تكون مني منزلتي هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وقال عليه الصلاة والسلام من كنت مولاه فإن علي مولاه. وقال عليه الصلاة والسلام في شأن علي على وجه الخصوص في أنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، وقال لو أعطينا راية غدر يحب الله ورسوله. هذه الشهادات المتتالية لعلي بالفضل والمحبة
2: والمنزلة
3: العلية، وقوله أنت مني منزلتي هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. علي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنته، فهو من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقضاكم عليه. ولا يختلف الصحابة أن أقضى الصحابة وأن أعلمهم بالقضاء هو علي رضي الله عنه وأرضاه. وذلك له في دائرة ترى أقوال علي الفقهية، فكثير منها وارد في القضاء، الديات، الجنايات، فهذا شيء كثير موجود في سيرته رضي الله عنه وأرضاه.
2: سنشير إليها دكتور. لكن أيضا دكتور أشرنا إلى يعني في في في في سيرته أنه كان من الستة الذين يعني رشحهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه للخلافة بعده، فذهبت الخلافة إلى عثمان، ومن بعدها أيضا
3: نعم هو تولى الخلافة بعد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وحتى استشهد رضي الله عنه في رمضان في العام في سنة 40 لهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه بعد مقتل عثمان واستشهاده عاد علي كان في بيته رضي الله عنه وأرضاه، فأخبر بجاءه نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا أبا الحسن قد قتل عثمان ولا نرى أن رجلنا حق بخلافة منك. فاعتذر رضي الله عنه عن الخلافة فأبوا عليه وقالوا أنت لحق. فقال إذن لا يكون الأمر سرا بيني وبينكم، فخرجوا إلى الناس وبايعه الناس، وهو الأمر الطبيعي لأن عمر رضي الله عنه وارضاه استخلف ستة، ثلاثة تنازلوا، ثم إن عثمان دحام العوف فاضل بينه وبين علي، فبعد مقتل عثمان يبقى علي رضي الله عنه وارضاه. فأتى الناس يبايعونه ولم يتخلف أحد، وما ينسج حال من تخلف بعضهم عن مبايعة علي غير صحيح، فخرجوا وبايعوه جميعا وكانت إجماعا. وذلك قال الإمام أحمد رحمه الله من لم يربع بعلي، يعني أنه هو رابع الخلفاء الراشدين، قال وأنه من وهو قال فهو أضل من حمار أهله. فعلي بن أبي طالب هو له منزلة علية وهو رابع الخلفاء الراشدين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلافة بعده 30 سنة ثم يكون ملكا عضوضا. وإذن فخلافة هو خلافة خليفة وبقاؤه بقاء خلافة. وكان رضي الله عنه وارضاه جرى بالعدل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حليما ورضي الله عنه مقربا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عالما لفضلهم. وقعت في زمنه أمور وحوادث، لكن ذلك مما يعني المجال لا يقع له ولا يتسع لذكره، وله ربما مجال آخر لذكره. لكن أبا الحسن هو بإجماع المسلمين أنه هو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه رابع الخلفاء الراشدين، وأن محبته سبيل أهل الإيمان، وأن بغضه هو شأن أهل النفاق. أراد 3 نفر أن يقتلوا أمراء المسلمين، رجل يقوم بقتل عمرو العاص، وعبد الرحمن ملجم يقوم بطعن علي رضي الله عنه وأرضاه، وثالث لمعاوية رضي الله عنه. فاستعامروا على ذلك فطعن معاوية رضي الله عنه وكان معاوية رضي الله عنه ضخم الجسم، فجاءت الطعنة في إليته ولم يعني يموت منها، أعطي دواء وقال له الطبيب بأن هذا ربما يمنعه عن الولد، فكان هذه الطعنة لم يموت منها رضي الله عنه. وأما عمرو العاص فإنه لم يخرج ذلك اليوم للصلاة بالناس وخرج خارجه، فطعن خارجه، وهذا المثل المشهور أردت عمرا وأراد الله خارجه فطعن خارجه. وأما هذا أشقى القوم الذي قتل علي رضي الله عنه وارضاه في صلاة الفجر وخارج رضي الله عنه وارضاه ينادي في الناس الخروج إلى الصلاة، فطعنه عبد الرحمن بن ملجم وقام الحسن والحسين بقتله مباشرة. وهذا فيه دلالة من فعل الحسن والحسين أن المعلومة أن القتل العمد الخير فيه الأولياء، ولا يحق لأحد الأولياء أن ينفرد بالقتل، فإذا قتل شخص ليس لبقية الأولياء أن يقوموا بالقصاص، لكن هنا الحسن والحسين قام مباشرة وقتل القاتل. وهذا العلم يقول لأنه قتل غيلة، ولما كان قتل غيلة كان حدا كما يقول ابن تيمية رحمه الله، فأخذه مباشرة وقتله وقام بقتله.
2: مستمعين الكرام، سنذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سوف نكمل حديثنا في هذه الحلقة، ابقوا معنا.
1: تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي، فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نعاود الترحيب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء، الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى في مكة المكرمة. حياكم الله دكتور مجددا، أهلا وسهلا.
3: يا مرحبا بكم أستاذ وائل ومستمعين جميعا.
2: حياكم الله دكتور. في نصفنا أو فيما تبقى من هذه الحلقة، الجزء الأخير منها، نريد أن نشير إلى بعض الأقوال أو الآراء الفقهية لعلي رضي الله عنه.
3: لا، علي رضي الله عنه وارضاه كما أسلفنا هو من أقضى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو أقضاهم، وله أقوال كثيرة في باب القضاء، في الصلب أن به الدية كاملة، والمستقر عند الفقهاء أن المنفعة ذهبت كاملة ففيها الدية كاملة، فالمنافع عند الفقهاء فيها الدية كاملة. فممكن لو أن رجلا، يعني أذكر أحد القضاء أنه مرة حكم بثمان ديات،
2: أي
3: رجل يعني صدم، فذهبت منفعة التحكم بالبول والغائط ومنفعة المشي ومنفعة الجماع، فصار هذه أربع ديات، وأضافوا لها ديات أخرى، فالمنفعة الصلب والمشي هذه دية، ما في الجسم منه أو البدن عضو واحد جاء عن علي رضي الله عنه وارضاه أقضية أنها دية كاملة كالذكري ونحو ذلك. لكن المسائل المشهورة في الطلاق مثلا، لما ذكرنا مسألة عثمان رضي الله عنه وارضاه في اللقاء السابق في طلاق السكران، هو نذكر مسألة الطلاق المكره، هل المرء إذا أكره على الطلاق يقع طلاقه؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وقوع طلاق المكره، خلافا لأهل الرأي الذين قالوا بأن طلاق المكره يقع وأنها مصيبة قد وقعت عليه فيقع. علي رضي الله عنه وارضاه لم يوقع طلاق المكره، فإذا أكره امرؤ على أن يطلق زوجته وكاره لذلك ليس راغبا فيه فإن طلاقه لا يقع. ومن المسائل اللطيفة مسألة دية المرأة، المرأة ديتها عن نصف من دية الرجل، لكن مشهور عند الفقهاء أن المرأة ديتها كدية الرجل حتى تبلغ الثلث، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف. يعني إذا المرأة قطع منها الأصبع، الأصابع الآن أصابع الرجل 10 أصابع والمرأة كذلك، الأصابع العشرة فيها 100 من الإبل، في كل أصبع 10 من الإبل، فإذا قطع أصبع المرأة 10 من الإبل، أصبعان 20، 30، 40، المفترض
2: أيه.
3: لكن تعود 20
2: أيه.
3: لأن 30 دون الثلث
2: أيه. فالثلث أقصى ما يكون،
3: أقصى ما يكون تساوي الرجل أيه. فإذا بلغت، إذا زادت عن الثلث
2: تعود إلى النصف،
3: تعود إلى النصف، هي تعاقل الرجل إلى الثلث، فإذا بلغت الثلث تعود إلى النصف. فقال رجل لراوي الحديث من التابعين، قاله لما عظمت مصيبتها قل عقلها، يعني الآن 3 أصابع
2: أيه.
3: 30، 4 أصابع
2: 20
3: أيه. فقال تلك السنة يا ابن أخي. هذا الذي عليه جمهور الفقهاء. وروي عن علي رضي الله عنه وارضاه أن دية المرأة على النصف من دية الرجل من أولها وضعف بعض العلماء هذا الحديث الأول
2: أي.
3: فيكون هذا القول لم يكن مشهورا، هو رواية في مذهب الحنابلة، وذكره وقال بعض العلماء أن المرأة من أول أمرها على النصف من دية الرجل، فالأصبع 5 من الإبل، 12، 3، 15،
2: أيا كان
3: يعني من أولها. هذا القول مروي عن أبي الحسن رضي الله عنه وارضاه، قول فيه وجاهة كذا، إذا نعتمد على صحة الحديث. كذلك من المسائل التي واردة عن مسألة تضمين الأجير المشترك، هذه مسائل تدل على سد ذرايا عند الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، وعن مراعاتهم للمصالح والمفاسد. علي رضي الله عنه وارضاه ضمن الأجير المشترك. الفقهاء يقسمون الأجير إلى قسمين، أجير خاص وأجير مشترك. الأجير الخاص مثل الذي يعمل لك عملا الذي بالزمن،
2: مثل عمل محدد
3: بالزمن، يعني مثل السائق، الخادم، عندك عمل محدد لك أنت يعني، هذا أجير خاص. الأجير المشترك الذي يكون العقد معه العمل، فهو يستقبل عمل من كل الناس. الآن الذي يغسل الثياب مثلا، المغسلة الثياب أنت تستأجره لغسل ثوبك،
2: والآخر والثاني
3: نعم، فهو يستقبل مجموع الناس الثياب، الخياط مثلا تعطيه القماش وهذا وذاك والرابع، فهذا أجير مشترك. ورشة السيارات مثلا هو يستقبل السيارات،
2: أجير مشترك. نعم
3: أجير مشترك. طيب الأصل في الأجير، هل يضمن إذا أفسد شيئا المغسلة مثلا، أعطي الثوب للمغسلة أو ليقوم بكيه
2: فأحرقه،
3: نعم فتمزق الثوب من أثر يعني الـ الـ الكي، هل يضمن صاحب المغسلة هذا الثوب؟ الأصل عند الفقهاء أن الأجير أن يده يد أمانة، ويد الأمانة لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط. فالسائق الخاص لا يضمن، لو تلف مثلا سائق السيارة لو تلف الإطار لا يضمن إلا إذا كان هو المتعدي، مع أنه سلك بالسيارة طريقا ولا يصلح
2: يتقصد،
3: نعم يعني سلك بطريق غير معد، فجاءت حجارة أو نحو حديد ونحو ذلك فأفسده، أو فرط يرى أمامه ما يفسد الإطار ولم يلتفت. لكن إن كان يقود بالطريقة الصحيحة ثم حصل أي تلف
2: لا يضمن،
3: لا يضمن. ومثل قول في الخادمة لأن أجيرة خاصة. لكن إذا جئنا إلى الأجير المشترك، هذا الرجل الذي في المغسلة لم يتعدى ويستعمل شيء للكي غير مأذون به، ولم يفرط، لكن كان المكوى مثلا حار فأما وضعه احترق القماش مباشرة، على أصله لا يضمن لأنه يده يد أمانة. لكن الوارد عن علي رضي الله عنه وارضاه تضمينه، وهذا وارد أيضا عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما ضمنوه؟ ضمنوه قالوا سدا للذريعة، لأن الأجير الخاص هو لا يعمل إلا لك فهو معك. الأجير المشترك لو لم نضمنه لتساهل في أموال الناس، يعني هذا صاحب المغسلة
2: يفسدها
3: يعني يقوم بهذا العمل، يستقبل أكثر من طاقته فيستقبل أكثر من طاقته، هذا يحسن وهذا يفسد وهذا يصلح هذا لا يصلح، وربما أفسد أموال الناس. لكن إذا علم أنه يده يد ضمان فإنه يحفظ بذلك أموال الناس. من هنا ضمن علي رضي الله عنه وارضاه الأجير المشترك. كذلك من المسألة الخفية الشهيرة مسألة السنة التي تؤدى مع صلاة الجمعة. الجمعة ليس لها راتبة، لكن كم ركعة يتنفل بها بعد الجمعة؟ هل السنة تصلي بعد الجمعة ركعتين أو أربع؟ الفقهاء بعضهم يقول ركعتين، حيث النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الجمعة ركعتين، بعضهم قال أربع، بعضهم قال ركعتين إذا كانت في

0: كفارات، كفارة اليمين. مساء كفارة اليمين على عدد 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. لكن هل لابد من التمليك أو يزال الإطعام؟ الأصل عند أكثر الفقهاء والمذهب المعتمد عند الحنابل أيضا أن كفارات اليمين لابد أن تكون تمليكا. معنى تمليك أنك تقوم بأخذ مثلا الأرز أو الحب وتعطيه للفقير، والفقير هو يقوم بتصرف به، يطبخه اليوم يطبخه غدا يقسمه على أيام. لكن الإباحة أنك تدعوه إلى طعامك،
1: أو تشتري له طعاما جاهزا مثلا.
0: يعني ممكن حتى هذا نوع تمليك، تمليك يعني هذا يكون تمليك طعام جاهز.
1: أيه.
0: الإباحة مثل الضيف، الآن الضيف إذا أتى المنزل
1: لا يملك الطعام،
0: يأكل وينصرف. هل الضيف يحق له أن يأتي معه بأواني وإذا انتهى من العشاء يأمر أولاده وأن يقوموا بأخذ ما فضل؟ لا، إنما هو أبيح له أن يأكل. هل إذا أنا دعوت 10 مساكين وأكلوا عندي
1: هل يجزئ؟
0: هذا معناه هذا إباحة ليس تمليكا. الذي عليه كثير من الفقهاء منهم مذهب الحنابلة أنه لا بد من التمليك. المنقول عن علي رضي الله عنه وارضاه الاجتزاء بالإطعام، وأنهم إذا غداهم وعشاهم، منقول عنهم ما يكفي وجبة واحدة. ابن المنذر في الأوسط يقول غداهم وعشاهم، المنقول عن علي. بل الصحابة اكتفى بوجبة وإن كانت إباحة، يعني يغديهم أو يعشيهم. المنقول عن علي رضي الله عنه غداهم وعشاهم. المهم عندنا في المسألة أنه جعل الإباحة وأن تدعوهم إلى طعامك أن هذا مجز ولا يشترط أن يكون تمليكا. وهذه مسائل ربما تكون يعني التي يحصل أن نذكرها وفيها نفع، وإلا فإن فقهه رضي الله عنه ورضاه كثير في القنوت والصلوات،
1: خصوصا فيما يتعلق بالقضاء، يعني
0: القضاء رضي الله عنه ورضاه والسياسة الشرعية. ولو فتح المرء أي مصنف فقهي أو كتاب من كتب مصنفات لوجد أقوالا كثيرة. وكما ذكرنا موسوعة فقه علي عثمان أبو بكر وعمر وعثمان، عندنا كذلك أيضا مؤلف كبير في مجلدين ضخمين موسوعة فقه علي رضي الله عنه وأرضاه.
1: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. كل الشكر لضيفنا الكريم الشيخ الدكتور خالد الجرايسي الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى في مكة المكرمة. شكرا جزيلا دكتور، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك.
0: شكرا لك صدواي والمستمعين والمستمعات.
1: العفو، حياكم الله دكتور، شكرا جزيلا. في ختام هذا اللقاء مستمعين الكرام تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، وأيضا من الإخراج ماهر ناظرة. نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أعلام الفقهاء، تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء، أعلام الفقهاء، برنامج يحل عليه ضيفا دائما الدكتور خالد الجريسي، متحدثا عن الجوانب الشخصية والعلمية لسير أبرز الفقهاء في التاريخ الإسلامي. يقدم البرنامج وائل الصبحي ويخرجه ماهر ناظرة.
3: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. وعظة.

البصر هو الباب الأكبر إلى القلب وأعمر طرق الحواس إليه، فالعين مرآة القلب، فإذا غض العبد بصره غض القلب شهوته وإرادته، وإذا أطلق العبد بصره أطلق القلب شهوته وإرادته. ولذا فقد حرص سلفنا الصالح رحمهم الله على غض أبصارهم أيما حرص. قال سفيان رحمه الله: كان الربيع بن خثيم يغض بصره، فمر به نسوة فأطرق حتى ظن النسوة أنه أعمى، فتعوذن بالله من العمى. وقال الحسن بن مجاهد رحمه الله: غض البصر عن محارم الله.

0: الله يورث حب الله، فهلا غضضنا من أبصارنا؟ آية وعظة.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ لإتاحة هذه الفرصة من وقته الثمين لإجابة على أسئلة المستمعين.
2: نشكر لكم إن شاء الله من جميع العون والتوفيق.
1: في الحقيقة لدي سماحة الشيخ كثير من الأسئلة عن الحج، ولكن هذه رسالة وجدتها ضمن الرسائل من السائل سيم ميم شين، يقول: هل يجوز للرجل أن يجبر ابنته البكر على الزواج وكذلك السيد؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه والإهتدام هدى. أما بعد، فليس للرجل أن يجبر ابنته البكر أو السيد على الزواج. كثير من الناس يقع منهم التساهل في هذا الأمر، ولا سيما مع الأبكار، فيقع بذلك نزاع كثير بين الزوجين وفساد عظيم ودعاوى وخصومات كثيرة. كل هذا بأسباب مخالفة الحق وعدم القيام بما يجب من الاستئذان. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بالنهي عن ذلك. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنكح بها تستأذن، ولا تنكح فيها تستأمر. قال: يا رسول الله، إن بك تستحي، فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. فالبكر إذنها سكوتها. فلا يجوز للإنسان أن يزوج ابنته يجتمعوا معها ويسكنوا إليها وتسكنوا إليه. فالأمر في شأنهما ذو أهمية. فليس للأب أن يجبر ابنته على الزواج سواء كانت بكرا أو ثيبا، فلا بد أن يشاورها ويأخذ رأيها في ذلك ويبين لها الزوج وحاله، وأنه كذا وكذا، وأنها من فلان وفلان، وصفته كذا وعمل كذا، يوضح لها الأمر. فإن أجابت ووافقت فالحمد لله، ولا بالسكوت إذا كان بكرا، ليس السكوت. أما السيف لابد من النطق، لابد أن تقول نعم أو نحوها مما يدل على رضاها. أما البكر فلأن قد يغلب عليها الحياة، قد تستحي، فلا بأس أن يكثر بالسكوت. إذا سكتت أو بكت كفى، هذا هو الواجب. ولا يجوز أبدا إجبارها على الزواج من دون إذنها، وإن كان بعض أهل قد قال ذلك واستحسن أن يزوج ابنته البكر بغير

0: هذا على التمام، ولكن هذا قول مصالح للسنة ومخالف لها، فلا ينبغي أن يعول عليه. الله يقول جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ويقول سبحانه: فليحذر الذين يخالفون أمرهم تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول سبحانه: فإن تنازعتم فجربوا إلى الله والرسول. فلا يجوز للمؤمن أن يخالف أمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام لقول أحد من الناس كائنا من كان. هذا هو الواجب على الآباء. أما بقية الأولياء من باب أولى، الأخ والابن والعم من باب أولى، ليس لهم تزويج أي امرأة إلا بإذنها سواء كانت ذكر أو ذيبا. وإنما خلاف الأب، هل يزوج بغير إذن يعني ذكر؟ وهكذا الجد، الجواب نعم، ليس له أن يزوج إلا بإذن. ليس للأب ولا للجد أن يزوج البنت بذكر إلا بإذنها، وإذا أبت فليس له إجبارها سواء كان أباها أو خطب الناس إليها أو كان جدها من باب أولى. وهكذا الإخوة والأبناء، ليس الإبن يجرى أمه على الزواج ولا الأخ يجرى أخته على الزواج، لا، كل هذا لا يجوز. فالواجب على المسلمين اتباع السنة وتعظيمها والحذر من مخالفة السنة في تزويج الأبكار بغير إذنين، فإن فساده كبير وخطره عظيم وعواقبه وخيمة في الغالب، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: ما دمنا تحدثنا عن الولي للزواج، هذه رسالة من المرسل صاد عين العقل من الرياض، يقول: ما هو السن المعتبر لكي يكون الشخص ولي المرأة ويجوز له أن يزوجها؟
0: هو إذا بلغ كان رشيدا يعرف يعني قيم الرجال معرفة أكفاء من الأكفاء، هذا السن. يعني قد بلغ الحلم بأن أكمل 15 سنة أو احتلم استنزل المني بالاحتلام وباليقظة، أو تمت الشعر الخشي حول الفرج من السيرة، لهذا يكون مكلفا. ما التمييز يعني يميز الرجال يعرف عنده رشد يعرف من مقامات الرجال ومن منازل الرجال، هذا يسمى ولي وله التزويج. أما إذا كان دون بلوغ أو كان ضعيف البصيرة ما يحسن ما عنده رشد فيزوج غيره، نعم يزوج من هو أولى منه متصف بالصفات التي تنبغي في الولي وإن كان أبعد منه. فإذا كان أخوها بهذه الصفة يعني ما بلغ الحلم أو بلغ لكن ما عنده بصيرة ما عنده رشد، فإن يزوجها عمها إذا كان لها عم بعد أخيها إذا كان أخوها أقرب الناس بعد الأخ، أو ابن أخيها إن كان لها ابن كان لها ابن وهو مرشد جيد، يكون تكون ولاة له دون أبي الذي ليس بمرشد لضعف عقله. فالحاصل أن يزوجها وليها الرشيد ليعرف الرجال الرشد هنا يعني معرفة الأكفاء.
1: نعم. الآن نحب أن نعرض هذه الأسئلة تتعلق بالحج. هذه الرسالة من ثامر أشلوي وسعيد عواد الفيشي وسلطان الحجادي وكلهم من الرياض، يقولون: سمعنا أن تحية المسجد الحرام هو الطواف حول البيت، ونحن نقيم عدة أيام بعد العمرة وقبل الحج ونكثر زيارة البيت، لكن يشق علينا الطواف كلما دخلنا البيت لأننا نكرر دخوله في اليوم الواحد والبيت مزدحم أحيانا، فهل نكتفي بركعتين كتحية المسجد؟ أفيدونا أفادكم الله.
0: نعم، الطواف وتحية المسجد المسجد الحرام إذا تيسر ذلك، فإذا لم تيسر ذلك بأن كان زحام وكان الرجل ليس عنده النشاط كافي أن يصلي ركعتين مثل بقية المسائل، يصلي ركعتين تحية المسجد يكفي وليس هناك حاجة إلى الطواف. لكن إذا تيسر الطواف هو أفضل، يعني يكون يسقط يطوف كلما دخل حتى يدرك خلط الطواف هذا خير كثير. ولكن إذا شق عليه ذلك أو وجد زحام أو كان عنده فتور أو لم يشق لهذا الشيء، المقصود هو ليس بلازم.
1: نعم.
0: من الواجب طواف العمرة وطواف الحج وطواف الوداع بس، هذه ثلاثة: طواف العمرة هو المقدم، طواف الحج بعد النزول عرفات يوم العيد وبعده، والثالث طواف الوداع عند الخروج. هل الأطوفة الواجبة ثلاثة؟ أما بقية الأطوفة فهي مستحبة ليس واجبة. في ناس جعل لها مسجد مثل الظهر أو العصر أو المغرب إن تيسر لها الطواف طواف، وإلا صلى ركعتين بسبيل أجله صلى ركعتين مثل بقية المساجد. نعم.
1: بالنسبة للطواف، لو طاف طواف الوداع وبات في مكة هل يلزمه أن يعيد الطواف أو يخرج بدون إعادة؟
0: إذا طاف في أول الليل وبات أو لا يعيد الطواف، خروج من خلال العلماء ينبغي أن يعيد الطواف، فإن جهل وخرج لا شيء عليه إن شاء الله.
1: هذه الرسالة من الطائف سين ميم حاء أو خاء، يقول: قدمت إلى مكة ولم أخذ عمرة لأنني أخذت عمرة في هذه السنة أكثر من مرتين، ولكني أتيت إلى البيت وطفت به ثم خرجت من مكة وعدت إليها في أقل من أسبوع وبت فيها ثم خرجت منها ولم أطف بالبيت، علما أن طوافي في الزيارة الأولى كان واحد بنية الزيارة وطواف الوداع، وإنني لم أطف هذه المرة لأني في نية أن أعود إلى مكة مرة أخرى في نفس الأسبوع. أفيدونا وفقكم الله.
0: العمرة مثل الحج، إنما تجي مرة في العمر، العمرة كالحج، إنما تجمع المكلف مرة في العمر، إذا اعتمر مرة في العمر كفاه ذلك، وصارت العمرة دار كلها سنة كلها نافلة. فإذا أراد الذي إلى مكة لزيارة أحد أو تجارة أو حادثة أخرى فهو مخير، إن شاء أحرم من الميقات إذا مر عليه كالذي يأتي من الطائف حين ميقات الطائف، أو يأتي من النجد حين ميقات الطائف ميقات النجد، أو من المدينة حين ميقات المدينة، إن أحب ذلك هو أفضل، وإن لم يحرم فلا حرج عليه، لأنه ما جاءت العمرة إنما جاء لحاجات أخرى. فإن شاء أحرم ونوى العمرة وأدى مناسكها طواف وسعي وتقصير، وإن لم يرد العمرة بأن أراد الدخول بدون إحرام لأن جاء للتجارة أو لزيارة بعض الأقارب فلا حرج عليه، لكن متى نوى العمرة فلا بد من إحرام. هذا أمر أراد العمرة فليس له تجاوز الميقات إلا بإحرام، فإذا أحرم يؤدي ما سعى من الطواف والسعي والحق والتقصير. أما إذا دخل بدون نية العمرة فهو مخير، إن شاء أتى البيت وطاف وإن شاء ترك، إن طاف فلا بأس وإن ترك فلا بأس. نعم. طيب وليس العمرة حد محدود، لو اعتمر مرتين في الشهر أو ثلاث أو مرتين في السنة أو عشر مرات في السنة كله ليس في حد حديد، ليس العمرة حد محدود. أما قول بعض العامة إنها لا بد يكون بين العمرتين 40 يوم هذا لا أصل له، ليس لهذا حد محدود. نعم.
1: طيب بالنسبة لطواف الوداع، هل هو لمن قدم للحج أو العمرة أو لمن قدم إلى مكة ولو لم ينوي نسك الحج والعمرة؟
0: في خلاف بين العلماء، والأرجح أنه الحاج فقط، الأرجح أنه يجب على الحاج فقط.
1: نعم.
0: أما من دخل مكة للتجارة وغيره فليس عليه طواف، كذلك المعتمر لا يجب عليه الطواف، لكن لو اطلب الله يكون أفضل، وترك أبو عمر عبد المرء الإجماع على أنه لا طواف على لا ودع على المعتمر، لكن إذا ودع خروج من خلافه هو أحسن وأولى.
1: هذه الرسالة من زين الدين علي بسام الرياض، يقول: هل يجوز أن يتحول المسلم من نسك إلى نسك آخر؟ وما هي أفضل الأنساك في الحج؟
0: هذا السؤال فيه تفصيل.
1: نعم.
0: إن كان أحرم بالعمرة فله أن يتحول إلى القران، فيكن بالحج مع العمرة مقارنا يكن معه الهدي، فإن كان معه هدي لا إبل ولا بقر ولا غنم فالأفضل لا يتحول، بل يبقى على حاله معتمرا، فإذا طاف وسعى وقصر حل. أما إن كان معه هدي من سمعير أو بقرة أو شاة أو أكثر فإن السنة يحل بالحج، لأن الرسول أمر بذلك، قال عليه السلام: من كان معه هدي فليحل بالحج مع عمرته، ولا يحل منه حتى يحل منه جميعا،
1: أن يكون قارنا.
0: إذا أحرم العمرة وحدها ثم أحب يدفع الحج إذا كان معه هدي فله السنة، يلبي بالحج مع العمرة يكون قارنا بعد ذلك. أما إذا أحرم الحج وحده فلا سبب فلا شيء، بل يبقى على حاله حتى يجعل عمره، اما يستمر في الحج واما يفسخ عمره، يطوب يسعى ويقصر يجعل عمره، كما امر النبي اصحابه الذين احرموا بالحج وليس معهم هدي يجعل عمره. فالحاصل ان له احوالا، احدها ان يحرم الحج وحده ليس معه عمره، فهذا ان كان وقت الحج قريب كمل حجه والحمد لله، فان كان وقت الحج ليس بقريب يعني انه وقت فالافضل الى عمره يفسخ، يعني ينوي عمره، يطوف يسعى ويقصر يجعل عمره كما امر النبي اصحابه عليه الصلاه والسلام. الحال الثاني يحرم بالعمره وحدها، فهذا له ان يجعلها قرانا اذا كان في شهر الحج، اذا كان بعد رمضان له ان يؤدي الحج مع العمره في القاهره، ولا سيما اذا كان معه هدي فانه يؤدي بالحج كما امر بذلك ويكون قارنا بذلك، فلا يحل حتى يحل من وجبه يوم النحر. وان بقي على احرام معتمرا فهو افضل حتى يكمل عمرته، الا اذا كان معه هدي فانه يؤدي بالحج مع العمره ويبقى على إحرامه حتى يحل منهما جميعا يوم النحر. أما الذي أحرم العمرة وليس معه هدي فهذا الأفضل أنه لا يلبي بالحج مع عمرته، بل يبقى على إحرام العمرة حتى يكملها بالطواف والسعي والتقصير.
1: سؤال زين الدين الثاني يقول: إذا طاف الإنسان طواف الوداع لا يجوز له أن يشتري شيئا، لكن ما المقصود بهذا الشيء؟ هل هو المخصص للتجارة أو يشمل حاجة الإنسان من هدايا للأهل والأصدقاء وما يلزمه من أثاث للسفر؟
0: السنة فيكون الله تعالى بعد كل شيء اذا انتهى من كل شيء وفرغ من اشغاله كلها يقبلها، هذا هو الافضل، يكون في اخر شيء يودع البيت ثم يمشي يسافر. لكن لو ودع ثم احصى بعض الحاجات كزاد السفر او هدايا او ما اشبهها لا حرج عليه. وان التجر بعض اهل العلم انه يعيد الطواف ولكن ليس بجيد، لو اشترى سلعه للتجاره ولم تعقه بل هو في طريقه فالصواب ان هذا لا يؤثر عليه، كما لو اشترى حاجه لنفسه او هدايا كلها لا يؤثر ما لا في الطريق او بعد مده يسيره من الطواف ما تاخر كثيرا فهذا لا يضره وطوافه ماشي وليس عليه عليه الطواف.
1: ايضا عنده ملحوظه يقول هل لطواف الوداع من سنه عند المقام ام لا؟
0: مثل غيره، اللهم لا مثل غيره، كل طواف له سنه، كل طواف له سنه ركعتين عند المقام، خلف المقام ان تيسر، والا في بقيه المسجد تكفي، تصلها في بقيه المسجد في العلقه او في نهايه المطاف لا باس، هذا كل طواف، ما يخص طواف القدوم ولا طواف الحج ولا طواف الوداع، كل الطوافات كلها.
1: أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء الذي عرضنا فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. نشكر سماحته كما نشكركم أيها السادة على حسن إنصاتكم، وحتى نلتقي إن شاء الله تعالى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين، برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي ليغوص بكم في أعماق السيرة، يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40 ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاء، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. أحييكم أنا طلال الزايدي من خلف المايك، ومن الإخراج خالد بالقرون الزهراني. نحييكم في هذه الحلقة والتي نتمنى أن تقضوا معنا أجمل وأمتع الأوقات.
1: ثمرات الأوراق.
2: مستمعي الكرام، في هذه الحلقة سيكون لنا مجموعة من المحاور ومجموعة من المواضيع التي ننتقل فيها من مكان إلى مكان. دعوني باسمهم جميعا أرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج الشيخ محمد المهنا الداعية والباحث. حياك الله شيخ محمد.
3: الله يسلمك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بك وبالمستمعين والمستمعات.
2: شيخ محمد، دعنا في أول محور في هذه الحلقة وأول وقفة نقف مع قوله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟
3: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الآية فيها مشهد عظيم ومشهد رهيب، وهو مشهد حضور الموت إلى يعقوب ومجيء الموت ليعقوب عليه الصلاة والسلام وعنده أبناؤه. قال الله عز وجل: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذه الآية تحدثت عن ساعة احتضار لنبي الله الكريم ابن الكريم ابن الكريم، وهو يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. هذه السلالة يوسف ثم والده يعقوب ثم إسحاق ثم يعقوب، هذه أكرم وأعظم سلالة في التاريخ. ولذلك سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، هو يوسف عليه الصلاة والسلام، لأنهم أربعة كلهم رسل وكلهم عظماء عليهم الصلاة والسلام.
2: سلالة مباركة.
3: نعم، عليهم الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. فالذي حضر هو الموت وليس يعقوب، لأن الموت يأتي إلى الإنسان وليس الإنسان يأتي إلى الموت.
2: ولو فريت منه.
3: نعم، كما قال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وهنا يتضح من هذا ومن غيره أهمية معرفة الفاعل والمفعول به، قواعد اللغة العربية، قواعد النحو، مهمة جدا في معنى الكلام، في فهم معنى الكلام. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت وليس يعقوب الموتى. ففي هذا الظرف الرهيب والموقف العظيم جمع النبي الكريم الصابر، وهو صابر صبر على البلاء عقود طويلة، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، جمع أبناءه وهو على فراش الموت، وما بينه وبين خروج روحه سوى لحظات. جمعهم وأوصاهم وصية الوالد المشفق الحديب، وكان من وصيته لهم أن سألهم هذا السؤال، قال: ما تعبدون من بعدي؟ الوصايا في الغالب تكون حول الأموال، حول
2: الديون،
3: تدبير الأمور، الوصايا بالأطفال، انتبهوا لأخوكم، انتبهوا لوالدتكم. هنا أمر مختلف، هنا مشهد عظيم، هنا أسرة عظيمة، أسرة التوحيد، أسرة الإيمان، أسرة الرسالة، الأسرة التي عظم الله شأنها. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، المراد به أهل بيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال: فلما جمعهم سألهم هذا السؤال العظيم، ما تعبدون من بعدي؟ فأجابه أبناؤه إجابة سرت الروح وأقرت العين، قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. نحن موحدون كما كنت موحدا، وكما كان جدك موحدا، وكما كان
2: جد جدك أيضا.
3: وكما كان أبوك موحدا، وكما كان جدك موحدا. كل الأسرة أسرة توحيد وقوة في الحق وإقبال إلى الله عز وجل. قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة ونحن له مسلمون. هنا تظهر عناية الأنبياء بأمر توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له، وبأمر الثبات على ذلك، يحرصون على الثبات على ذلك حتى في أشد الظروف، وقد بلغت الروح الحلقوم، ويعقوب عليه الصلاة والسلام مقتدم في هذه الوصية بجده إبراهيم أبو الأنبياء. قال الله عز وجل: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ونحن يا أخي العزيز الشيخ طلال والمستمعين والمستمعات، نحن مأمورون بالاقتداء بهم جميعا، لا سيما في هذا الأمر العظيم، وهو الاهتمام بأمر توحيد الله وإفراده بالعبادة والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد، لأن الله عز وجل قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، يعني اقتدوا بهم عليهم الصلاة والسلام. فهذه الآية تدل على اهتمام أسلافنا، آبائنا، أنبيائنا، قدواتنا بتوحيد الله عز وجل، وأنه ينبغي ويجب أن يكون الأول في حياتنا والأولى في اهتماماتنا.
2: جميل. وأيضا هل هي تشير إلى موضوع الوصية، وأن الأب والإنسان لا يدري متى يفجأه الموت، فماذا يشرع له؟ هل يشرع أن يكتب وصية؟ وجميل أنه هنا الآية أشارت إلى، خلينا نقول، البند الأول في وصية الإنسان ينبغي أن تكون إشارة مثلا للتوحيد،
3: التوحيد والعبادة والدين والثبات
2: والتقوى.
3: هذا هو الأولى والأعلى والأغلى والأهم. ثم تأتي المسائل الأخرى، ومن أهمها الحقوق التي لله عز وجل، ثم أيضا التي لعباد الله. مثلا حقوق الله عز وجل: الزكاة. إنسان لم يؤدي زكاته حلت عليه، ثم حضره الموت فيخبر أولاده بأن عليه زكاة. إنسان لم يتمكن من الحج ثم تمكن منه لكن بغته الموت فيقول: حجوا عني. إنسان عليه صوم لم يتمكن منه، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وأيضا ما يتعلق بحقوق الناس حتى لو كانت حقوقا يسيرة. الناس الآن يوصون بمسائل، مثلا الدين، في أشياء ما يوصون بها مع أنها دين.

0: فإذا كان عليك دين ولو يسير، رسالة جوال إلى والدك: المغسلة الفلانية تريد مني 5 ريالات، البقالة الفلانية تريد مني 10 ريالات، المحل الفلاني، وهكذا. أنا أتكلم بهذه التفاصيل لكي يسمعها إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي، وليعلموا أن الوصية مهمة في شرع الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. كل شيء، سواء كان جليلا أو قليلا، كثيرا أو صغيرا، كل ذلك ينبغي أن يوصى به.
1: جميل. خلينا ننطلق من خلال الوصية والتركيز على موضوع التوحيد الواضح في هذه الآية والحديث عنها، إلى نوع من أنواع الشرك المنافية للتوحيد، واللي نرى أحيانا تساهل الناس فيها، وهي قضية الحلف بغير الله. تعالى نتحدث عن خطورة هذا الموضوع مع انتشاره حقيقة في الناس وتساهلهم فيه أحيانا.
0: سبحان الله، أحسن الله إليك وجزاك الله خير على طرح هذا الموضوع المهم، لأن الحقيقة الشرك أنواع كثيرة جدا، وهو بعضه شرك أكبر وبعضه شرك أصغر، بعضه شرك عظيم يخرج من الملة، وبعضه دون ذلك. فمسألة الشرك عديدة الصور والأنواع، لكن طرحك لهذا الموضوع مهم جدا، لأنه شيء نراه ونسمعه واقعا أحيانا في كل يوم. بينما مثلا الشرك عند القبور أو ما أشبه ذلك من أنواع الشرك قد لا نراها أحيانا، وقد تكون محصورة في أماكن معينة، لكن الحلف بغير الله عز وجل هذا مع الأسف موجود في كثير من بلاد المسلمين، وفي كثير من الأحيان لا ينكره أحد. دعني أذكر لك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال عمر رضي الله عنه، طبعا عمر رضي الله عنه معروف عنه الكلمة، وكان عمر وقافا عند أوامر الله أو عند حدود الله، وقاف، إذا سمع شيئا لم يتجاوز حتى يطبق مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عمر: لما سمعت هذا قال: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها لا ذاكرا ولا آثرا.
1: الله.
0: معنى ذاكرا أي ما حلفت بذلك متكلما بكلام من عندي، ولا آثرا أيضا ما نقلت عن أحد أنه حلف بغير الله. خلاص، لا، ما دام الحلف بغير الله شرك ومحرم فإني لا أجريه ولا أديره على لساني أبدا. هنا تعليق يسير: الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في أول إسلامهم يحلفون بغير الله، أصلا هم كانوا يشركون بالله، يعبدون غير الله، فطبيعي أن يكون عندهم بقايا من بقايا الجاهلية حتى يتعلموا. فكانوا يحلفون بآبائهم وأمهاتهم وبالشرف والأمانة وبغيرها، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. عمر كما ذكرنا ممن كان سمع هذا النهي فامتثل الأمر فورا، فلم يجري على لسانه حلف بغير الله أبدا حتى وهو يذكر كلام غيره. وهذا هو الواجب على المسلم، أن يمتثل أمر الله بعزم وحزم وجزم، بلا تردد ولا ضعف ولا تسويف ولا تأخر. ومن صور الحلف بغير الله في هذا الزمان قول بعض الناس: وحياتك، يقول وحياتك يا فلان، أو قولهم والنبي، بعضهم يقول والكعبة،
1: وشرفك،
0: هذه كثيرة جدا. بعض الناس يقول بشرفي، بشرفك، بشرف أبوك، وهذا كله من الحلف المحرم، بل هو شرك بالله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية. بعض الناس يقول: لا لا لا لا تشدد، لا لا لا، قل هذا منهي عنه، لا تشدد. الذي يشدد ليس أنا ولا أنت شيخ طلال ولا غيرنا، الذي يشدد أو لا يشدد هو المشرع.
1: صحيح.
0: الذي يذكر أن هذا شرك أو ليس بشرك هو النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، يقول: سمع رجلا يقول: لا والكعبة، مع أن الكعبة أحسن من لو كان لو

0: كان الدين بالرأي لكان الحلف بالكعبة أشرف أولى من بحياتك يا فلان ولا بشرفك.
1: صحيح.
0: إيه نعم. فقال له ابن عمر لا تحلف بغير الله، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال الإمام الترمذي هذا حديث حسن، وصححه جمع من العلماء من آخرهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى.
1: فهذا الموضوع فيه تساهل، ولذلك جداً الإنسان يحاول
0: جداً
1: أتوقع أنه هذا التساهل وكثرته هو مع سكوت الناس عن إنكاره.
0: طبعاً طبعاً لو أنكر الناس بعضهم طبعاً بالتي أحسن يعني التشهير، وأيضاً كون أنك تخبر الإنسان بشكل فظ فهذا يعني ليس مستحسناً، لكن بالتي أحسن مثل ما تفضلت والله إنه يقل كثير من الخطأ والخلل والخطل والأخطاء التي تحصل في المجتمع.
1: لكن خلينا نقول مع الإنسان اللي قاعد يسمعنا، نعم، إذا هو من ذاته يبغى يعدل هذا السلوك أو الألفاظ اللي يقع فيها،
0: نعم،
1: هل في طريقة معينة يقدر يتخلص منها؟
0: طبعا هو أنا نصحت أكثر من واحد يعني في مثل هذا، إذا قال بشرفك أقول قل بربك، أنت غير له الكلمة. هو أول مرة يقول لك شرفك كانت على المعتاد،
1: صح، تجرع لسانك،
0: إيه، فتقول له قل بربك، لأن الحلف بربك هذا هو الحلف الصحيح. إذا قال والنبي قل ورب النبي، وحياتك هذه يعني ممكن أن تبحث لها عن بديل مناسب أو أن تخرجها من لسانك بالكلية. المقصود مثل ما تفضلت لابد أن يوجه الناس بعضهم بعضا، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بعض الناس يقول هؤلاء لا يقصدون الشرك، هذه ألفاظ جرت على اللسان. أيضا الصحابة رضي الله عنهم الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم هم تجري على أنسلتهم، ولهم أكمل إيمانا منا وأعظم يقينا بالإسلام منا وأعظم بعدا عن الشرك
1: أيضاً.
0: وأخلص توحيدا وأبعد عن الشرك منا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، وإنما بيّن لهم أنه حتى الشرك يكون باللسان. نسأل الله العافية والسلامة.
1: طيب خلينا ننتقل إلى يعني محور جميل لتحدث عنه، ما دام إحنا نتحدث عن التوحيد في هذه الدائرة، إيش يعني أعطنا نماذج لبعض الكتب التي تحدثت عن عن عن التوحيد وأعطتنا تفاصيل حول هذه المواضيع التي تتعلق بالشرك، لكن أبغى أسمع الإجابة منك بس بعد فاصل يسير.
2: من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد ثمرات الأوراق.
1: يا هلا وسهلا فيكم بعد الفاصل. خليني أعيد السؤال عليك شيخ محمد من جديد، يعني موضوع الشرك، نريد أن تذكر لنا بعض الكتب التي تتحدث عن موضوع الشرك وفصلت فيه وبطريقة سهلة ومناسبة لكل إنسان يستطيع أن يقرأ ويتعلم.
0: الكتب كثيرة، ومعظم الموضوعات الإسلامية موجودة في الصحيحين وفي السنن الأربع وفي غيرها أمثالها من الكتب. فمثلا الإمام البخاري رحمه الله تعالى لما صنف صحيح البخاري جعله على أبواب، منها كتاب التوحيد، فمن هذا الكتاب يؤخذ كثير من التوحيد. طبعا يؤخذ أيضا التوحيد في الأصل من كلام الله تبارك وتعالى، فهو نبراسنا في كل أمورنا، أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا فهم السلف الصالح وتبويباتهم وتأليفاتهم. فمن الكتب التي ألفت في التوحيد سنة، إذا قيل لك كتاب السنة للإمام أحمد، الكتاب السنة للخلال، كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، كتاب السنة لابن أبي عاصم، إذا سمعت كتاب السنة فالمقصود كتاب العقيدة في الغالب، أما إذا سمعت كتاب السنن فهو المقصود به كتاب في الحديث. فالسابقون لا يقولون كتاب العقيدة أو كتاب التوحيد، في الغالب يقولون كتاب السنة، كتاب السنة للإمام أحمد، لعبد الله بن أحمد، لابن أبي عاصم، وهكذا. أيضا هناك كتب تكلمت عن التوحيد مثل كتاب الشريعة للآجري، وكتاب التوحيد لابن خزيمة إمام الأئمة رحمه الله ورضي عنه. ثم توالت الكتب حتى اشتهر في القرون المتأخرة كتاب نفع الله به كثيرا، وهو كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذا الكتاب جعله الإمام محمد بن عبد الوهاب في قرابة 70 بابا، وكلها آيات وأحاديث، آيات وأحاديث، وأحيانا يكون فيه مسائل أشبه بالشرح اليسير أو التنبيهات اليسيرة في آخره. لكي نعرف قدر هذا الكتاب لا بد أن نقرأه، وهو يقرأ بسهولة. أنا أظن والله أعلم لو جلس عليه الإنسان ساعتين أو ثلاث ساعات ربما أتمه واستفاد منه لقلبه ولدينه ولصيانة عقيدته. فمثلا أول باب هو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ثم باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، ثم باب الخوف من الشرك، ثم باب الدعاء يعني الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ثم باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، ثم باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه، ثم باب ما جاء في الرقى والتمائم، باب التبرك بالشجر والحجر، باب ما جاء في الذبح لغير الله، باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، باب من الشرك النذر لغير الله. شوف تنوع الأبواب، وكلها تنهى عن الشرك وعن ما يؤدي إلى الشرك، وأيضا تأمر بالتوحيد وبتحقيق التوحيد وحماية جناب التوحيد. هذا الكتاب الحقيقة نفع الله به نفعا عظيما، وممن تحدث عن ذلك حديثا جميلا، وأنا أوصي دائما بقراءة مذكراته، الشيخ تقي الدين الهلالي المغربي. هذا الرجل طوف الآفاق، جاء من المغرب إلى مصر، ثم ذهب إلى الهند، ثم ذهب إلى العراق، وجاء إلى المملكة العربية السعودية ودرس فيها في المسجد النبوي وفي غيره، ثم عاش في ألمانيا، ثم عاش في بلجيك. رجل طوف الآفاق، وذكر في كتابه الذي سأذكر اسمه الآن فضل كتاب التوحيد على أهل المغرب وعلى أهل مصر، وأنه نشره بينهم وكيف الناس تغيروا بسببه. فإن لأنه نور، هذا الكتاب نور، ولم يكن النور بسبب قول فلان والعلان، وإنما هو بسبب توافر كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. فالكتاب الذي تحدث فيه الشيخ محمد تقي الدين الهلالي عن كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وتحدث عن غيره فيه قصص وأخبار، اسمه الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة، ونحن في برنامج
1: دعوة إلى الله
0: في أقطار مختلفة، عبارة عن سيرة ذاتية دعوية جميلة جدا ومليئة بالأخبار اللطيفة الطريفة الجميلة المفيدة،
1: لا تخلو من القصص
0: كثيرة جدا حقيقة. الكتاب هذا من اقتناه وقرأه سيستفيد فائدة عظيمة جدا. والكتاب والله الحمد طبع طبعة جديدة وجميلة وأنيقة ومزيدة حتى. ونحن في هذا البرنامج في برنامج ثمرات الأوراق، ينبغي أن نذكر بعض الكتب، بعض الأسماء، بعض الإحالات، لأنها يعني المقصود أخذ ما في الكتب والأوراق من الفوائد والدلالة على تلك الفوائد وعلى تلك الكتب.
1: جميل، خلينا نرجع برضو معك إلى موضوع التوحيد.
0: نعم.
1: وهي مدام ونتكلم عن موضوع الدعوة إلى الله، طبعا في هجمة مرتدة ضد كتاب التوحيد، والناس سووا ما يتعلق بالإمام محمد بن عبد الوهاب بزعم أنه يعني أشياء كثيرة تحدثوا عنه.
0: نعم.
1: لما يكون الإنسان في بيئة ما، هل تشوف أنه يقرأ عليهم كتاب التوحيد ولا يرجع للأصل ويأتيهم بآيات وأحاديث لأنها مشتركة مع الناس؟
0: مثل ما تفضلت، يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تعرضت سيرته لكثير من التشويه، لأن الإنسان إذا أتى إلى الناس وغير من يعني معتقداتهم وأمرهم ونهاهم، منهم من سيستجيب له ومنهم من سيغضب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استجاب له قوم وكفر به آخرون
1: منهم أعمامه
0: أعمامه وحاربوه وكذا، لأنه أتى على عقائدهم وأراد أن يغيرها. فحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسلم من المعادي، فكيف إذا كان عالما أو داعية؟ فالشيخ محمد بن عبد الوهاب عاداه ناس، عاداه أقوام وشوهوا سمعته وسيرته، وأيضا أحبه ولله الحمد أقوام كثير واستفادوا منه. أقول إنه من الحكمة أنه إذا كان الناس لا يقبلون الحق إذا أتى من فلان أن نجرد اسم فلان وأن نعلمهم الحق.
1: يا سلام.
0: فإن المقصود العقيدة وليس مقصود من ألف في العقيدة. المقصود تعليم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود تعليم قول فلان وعلان من الناس. هؤلاء العلماء على رؤوسنا وهم في قلوبنا وعيوننا، ولكن إذا كان الناس لن يستفيدوا من الكتاب والسنة بسبب ذكر أسمائهم فلا بأس أن نعلمهم الكتاب والسنة ثم نبصرهم بالواقع بعد ذلك. من الأشياء الطريفة وأقولها في 10 ثواني إن شاء الله، بعض العلماء في الهند وفي المغرب وفي غيرها أخذ هذا الكتاب، كتاب التوحيد، ونزع منه الغلاف فأصبح بدون اسم مؤلف، ثم طلب من بعض العلماء أن يقرؤوه فاستحسنوه لأنه آية وحديث كله حق. فلما فرغوا منه وأعجبوا منه قال انظروا هذا هو محمد بن عبد الوهاب الذي تقولون فيه كذا وكذا، قالوا إن كان كما قلت فهو إمام هدى، وهو كذلك رحمة الله عليه.
1: الله رحمة واسعة. شكرا للشيخ محمد المهنة على هذه الحلقة المادة. شكرا لك شيخ محمد،
0: سلمكم الله وعافاك.
1: شكرا لخالد الزهراني من الإخراج، ومني أنا طلال الزادي أجمل وأرق التحية، في أمان الله.
2: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاء، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، ثمرات قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواعد، ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة.
3: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمدٍ وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمدٍ وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أفكار المساء.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: من قالها حين يصبح أجير من النار حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح، رواه الحاكم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
1: وتقرأ ثلاث مرات.

0: أأنت؟
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري. الله.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود.
0: الله.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: كثير.
1: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.
0: سبحان الله وبحمده.
1: من قالها في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.
0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: ويكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، وحطت عنه 10 خطيئات، ورفعت له 10 درجات. رواه أحمد.
0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر

الأوزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

كسبت ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم

0: السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكاة النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يسحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال: يا رسول الله أو يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال: لقد وفق أو لقد هدي. قال: كيف قلت؟ قال: فأعادها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة. وفي رواية: وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمرته به دخل الجنة. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليعمر بالقوم الديار، ويثمر لهم الأموال، وما نظر إليهم منذ خلقهم بغضا لهم. قيل: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: بصلتهم أرحامهم. رواه الطبراني بإسناد حسن والحاكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الجوار أو حسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. رواه أحمد ورواته ثقات، إلا أن عبد الرحمن ابن القاسم لم يسمع من عائشة. وروي عن درة بنت أبي لهب رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، من خير الناس؟ قال: أتقاهم للرب، وأوصلهم للرحم، وآمرهم بالمعروف، وأنهاهم عن المنكر. رواه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب الثواب، والبيهقي في كتاب الزهد. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بخصال من الخير: أوصاني ألا أنظر إلى من هو فوقي، وأن أنظر إلى من هو دوني، وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم، وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت، وأوصاني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرا، وأوصاني أن أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه واللفظ له، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعاني مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع به فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، إلى قوله فاسقون. ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا. رواه أبو داود واللفظ له والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه والنسائي وابن حبان في صحيحه. ولفظ النسائي: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القوم إذا رأوا المنكر فلم يغيروه عمهم الله بعقاب. وفي رواية لأبي داود: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب. وروي عن ذرة بنت أبي لهب رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، من خير الناس؟ قال: أتقاهم للرب عز وجل، وأوصلهم للرحم، وآمرهم بالمعروف، وأنهاهم عن المنكر. رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب، والبيهقي في الزهد وغيره. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا الله فلا يستجيب لكم، وقبل أن تستغفروه فلا يغفر لكم. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يدفع رزقا ولا يقرب أجلا. وإن الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى لما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعنهم الله على لسان أنبيائهم ثم عموا بالبلاء. رواه الأصبهاني وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا

والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض

يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم

لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة

0: ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم
1: بيت الله العتيق حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: قراءة القرآن عبادات، التلاوة عبادة، والترتيل عبادة، والتدبر عبادة، والتأثر بمعنى أنه يقشعر جلده ويخشع بدنه وتدمع عينه عبادة. ولذلك ابن مسعود يقول: لا تهذوه هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، ولكن قفوا عند عجائبه. القرآن فيه عجائب، فيه حياة القلوب، فيه المعاني السامية. الذي يقرأ عليه أن يتدبر، يمسك القرآن في فترة من الفترات، يجلس يقرأ ويرتل ويردد. كان بعض السلف يقوم بآية واحدة يرددها، وسيجد علما عظيما وأجرا كبيرا ونورا ظاهرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة الأنفال.

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. رواه البخاري والنسائي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وفي رواية لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. رواه البخاري ومسلم. وعن مالك الدار أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أخذ 400 دينار فجعلها في صرة، فقال للغلام اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح، ثم تلهى في البيت ساعة حتى تنظر ما يصنع. فذهب بها الغلام إليه فقال يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك. فقال وصله الله ورحمه، ثم قال تعالي يا جارية اذهبي بهذه السبعة إلى فلان، وبهذه الخمسة إلى فلان، وبهذه الخمسة إلى فلان، حتى أنفذها. ورجع الغلام إلى عمر فأخبره، فوجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل، فقال اذهب بها إلى معاذ بن جبل وتلهى في البيت حتى تنظر ما يصنع. فذهب بها إليه فقال يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك. فقال رحمه الله ووصله تعالي يا جارية اذهبي إلى بيت فلان بكذا، اذهبي إلى بيت فلان بكذا، اذهبي إلى بيت فلان بكذا. فاطلعت امرأة معاذ وقالت نحن والله مساكين فأعطنا، فلم يبق في الخرقة إلا ديناران، فدحى بهما إليها. ورجع الغلام إلى عمر فأخبره فسر بذلك فقال: إنهم إخوة بعضهم من بعض. رواه الطبراني في الكبير، ورواته إلى مالك الدار ثقات مشهورون. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أحب أن لي أحدا ذهبا أبقى صبح ثالثة وعندي منه شيء إلا شيئا أعده لدين. رواه البزار من رواية عطية عن أبي سعيد، وهو إسناد حسن وله شواهد كثيرة، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. عن عبد الرحمن ابن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. رواه البخاري. عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. رواه البخاري. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن،

يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز عكاشة وما تيسر له من سورة الحج.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كنا مع تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز عكاشة، وقد تلا ما تيسر له من سورة الحج.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. متفق عليه.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: سألت عائشة عن الرقية فقالت: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار في الرقية من كل ذي حمى، أي من كل ذات سم. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرها أن تسترقي من العين. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك في الرقى قال: رخص في الحمة والنملة والعين. رواه مسلم. النملة هي قروح تخرج في الجنب. وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجارية في بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: رأى بوجهها سفعة فقال: بها نظرة فاسترقوا لها، يعني بوجهها صفرة. رواه مسلم. نظرة، النظرة هي العين، أي أصابتها عين، وقيل هي المس، أي مس الشيطان. وعن جابر رضي الله عنه يقول: رخص النبي صلى الله عليه وسلم لآل حزم في رقية الحية، وقال لأسماء بنت عميس: ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة، تصيبهم الحاجة؟ قالت: لا، ولكن العين تسرع إليهم. قال: ارقيهم. قالت: فعرضت عليه فقال: ارقيهم. رواه مسلم. ضارعة، أي نحيفة، والمراد أولاد جعفر رضي الله عنه. وعنه رضي الله عنه قال: لدغت رجلا منا عقرب ونحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: يا رسول الله، أرقي؟ قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. رواه مسلم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فرجع من رجع، وعقب من عقب، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس، قد حسر عن ركبتيه، قال: أبشروا، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. رواه ابن ماجه عن أبي أيوب عنه، ورواته ثقات. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر به الذنوب؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكروهات، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه ابن حبان في صحيحه، ورواه مالك ومسلم والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إسباغ الوضوء في المكاره، وإعمال الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، يغسل الخطايا غسلا. رواه أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به في الحسنات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء أو الطهور في المكاره، وكثرة الخطى إلى المسجد، والصلاة بعد الصلاة، وما من أحد يخرج من بيته متطهرا حتى يأتي المسجد فيصلي فيه مع المسلمين أو مع الإمام، ثم ينتظر الصلاة التي بعدها، إلا قالت الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. الحديث. رواه ابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه واللفظ له، والدارمي في مسنده. وعن داود ابن صالح قال: قال لي أبو سلمة: يا ابن أخي، تدري في أي شيء نزلت اصبروا وصابروا ورابطوا؟ قلت: لا. قال: سمعت أبا هريرة يقول: لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم غزو يرابط فيه، ولكن انتظار الصلاة بعد الصلاة. رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن امرأة من المبايعات رضي الله عنها أنها قالت: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه من بني سلمة، فقربنا إليه طعاما فأكل، ثم قربنا إليه وضوءا فتوضأ، ثم أقبل على أصحابه فقال: ألا أخبركم بمكفرات الخطايا؟ قالوا: بلى. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. رواه أحمد، وفيه رجل لم يسمى، وبقية إسناده محتج به في الصحيح. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. رواه البخاري ومسلم. البردان هما الصبح والعصر.
وعن أبي زهيرة عمارة بن روينة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر، أي خاصم. فسلم وقال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك، فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه، فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين؟ فما أوذي بعدها. رواه البخاري. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ فقال:

من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست تصنع ذلك خيلاء. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم، فقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: نبقى الآن وإياكم مع تلاوة للقارئ عبد الله الجرافي وما تيسر له من سورة قاف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا فيما سبق إلى تلاوة للقارئ عبد الله الجرافي وما تيسر له من سورة قاف.
1: أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يصحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:20، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.
0: نستمع الآن إلى تلاوة بصوت القارئ أحمد النفيس من سورة الملك.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا فيما سبق لتلاوة بصوت القارئ أحمد النفيس لسورة الملك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رجل: يا رسول الله، إني أقف الموقف أريد وجه الله وأريد أن يرى موطني. فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلت: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. رواه الحاكم. وعن أبي هند الداري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام مقام رياء وسمعة رأي الله به يوم القيامة وسمع. رواه أحمد بإسناد جيد والبيهقي والطبراني. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه وصغره وحقره. رواه الطبراني. وعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. رواه البخاري ومسلم. وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قام مقام رياء رأي الله به، ومن قام مقام سمعة سمع الله به. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من رايا بشيء في الدنيا من عمله وكله الله إليه يوم القيامة وقال: انظر هل يغني عنك شيئا. رواه البيهقي موقوفا. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تزين بعمل الآخرة وهو لا يريدها ولا يطلبها لعن في السماوات والأرض. رواه الطبراني في الأوسط. وروي عن الجارود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الدنيا بعمل الآخرة طمس وجهه ومحق ذكره وأثبت اسمه في النار. رواه الطبراني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين، يلبسون للناس جلود الظأن من اللين، ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله عز وجل: أبي يغترون أم علي يجترئون؟ فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم حيران. رواه الترمذي. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أواه كم هزني هذا وأنا
2: يلا نعلي أبوك لا بحق أمك يلا خذها روح يلا هذه شغلة على الفيس.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

ونعمة خالقي ختمت عقودا منصعة من الدر الجمان. ألا يا راغبا نهجا قويما وترجو

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمت لكم هذه التلاوة.
1: الضوابط الشرعية لبيع وشراء العملات. لا حرج في بيع وشراء العملات إذا انضبطت أمور بيعها بالضوابط الشرعية، ومنها أن يتم التقابض في المجلس بما يتراضيان عليه، أو ما يقوم مقام المجلس من انتقال العملة من حساب البائع إلى حساب المشتري، وانتقال العملة الأخرى من حساب المشتري إلى حساب البائع. ثم إن عملة كل بلد في نفسها تعد صنفاً لا يجوز المفاضلة فيه، فلا تأخذ 100 منها ولو كانت من فئة مرغوب فيها ب110 مثلاً، لأن العملات من الأصناف الربوية، فهي قائمة مقام النقدين الذهب والفضة، لأنها أصبحت ثمناً لكل مثمن وقيمة لكل مقوم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع غائباً منها بناجز. متفق عليه. فإذا بيعت ريالات بريالات من جنسها فيشترط التقابض والتماثل، وإذا بيعت ريالات بدولارات أو غير ذلك فيجوز التفاضل لاختلاف الجنسين، لكن يشترط التقابض في المجلس حقيقة أو حكما، ولا يصح التأجيل في ذلك. فعن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورقا بنسيئة إلى الموسم أو الحج، فجاء إلي فأخبرني، فقلت: هذا أمر لا يصح. قال: قد بعته في السوق فلم ينكر علي أحد. فأتيت البراء بن عازب فسألته، فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع، فقال: ما كان يدا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا. متفق عليه. ومثال التفاضل الجائز بين عملتين مختلفتين: ما لو باع 1000 دولار ب5000 ريال مثلا، فهذا لا حرج فيه كما سبق، لكن يشترط التقابض لقوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: صدق الله العظيم. تلاوة مباركة بصوت القارئ مختار الحاج إمام جامع الريان في مكة المكرمة.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فدخل فتحدث. فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ رواه مسلم. عن سعيد بن المسيب أخبرني أبو موسى الأشعري أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. قال: فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: خرج وجه هاهنا. قال: فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس. قال: فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. قال: فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب، فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت: على رسلك. قال: ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. قال: فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. قال: فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف ودلى رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه، ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت: إن يرد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت: هذا عمر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر فقلت: أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. قال: فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره ودلى رجليه في البئر، ثم رجعت فجلست فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا، يعني أخاه، يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك. قال: وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال:
ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. قال: فجئت فقلت: ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك. قال: فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاههم من الشق الآخر. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقال: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه. فقال: إنا سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل فإذا أنا بأصوات شديدة، فقلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. قال: قلت: من هؤلاء؟ قيل: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. فقال: خابت اليهود والنصارى. فقال سليم: ما أدري أسمعه أبو أمامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيء من رأيه. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا وأسوأه منظرا. فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء قتل الكفار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا كأن ريحهم المراحيض. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزانون. ثم انطلق بي فإذا أنا بنساء تنهش ثديهن الحيات. قلت: ما بال هؤلاء؟ قيل: هؤلاء يمنعن أولادهن ألبانهن. ثم انطلق بي فإذا بغلمان يلعبون بين نهرين. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذراري المؤمنين. ثم شرف بي شرفا فإذا أنا بثلاثة يشربون من خمر لهم. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء جعفر وزيد وابن رواحة. ثم شرف بي شرفا آخر فإذا أنا بنفر ثلاثة. قلت: من هؤلاء؟ قال: هذا إبراهيم وموسى وعيسى وهم ينتظرونك. رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما واللفظ لابن خزيمة. قال الحافظ: ولا علة له. وروى الطبراني عن شريك عن رجل من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زنى خرج منه الإيمان، فإن تاب تاب الله عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. رواه مسلم والنسائي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة الفرقان. وكذا

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عمر بن أنور النبراوي من سورتي الإسراء والكهف.

قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عمر بن أنور النبراوي من سورتي الإسراء والكهف.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الدوسري من سورة هود.

0: وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الدوسري من سورة هود.
2: لا يقتصر تأثير القرآن الكريم على حياة المؤمن في الدنيا، بل إن بركاته تكون جليلة القدر عظيمة الأثر في الآخرة أيضا، فهو أنيس المؤمن في قبره وظله يوم الحشر وقائده في عرصات القيامة وأهوالها، وحجيجه وشفيعه الذي يقوده إلى الجنة مكرما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وخص الزهراوين أعني البقرة وآل عمران بقوله: فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. كما أن القرآن الكريم سمعين الكرام يزيد صاحبه رفعة في الجنة، إذ يقال له: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. غير أن هذه البركات العظيمة في الآخرة لا ينالها إلا من آمن بالقرآن واتبع هداه. قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فالقرآن الكريم مستمعين الكرام شفاء ورحمة من الله للمؤمنين، وزيادة في الخسران للظالمين، إذ هو حجة عليهم ومعجزة لو تفكروا فيها ما ظلموا أنفسهم بالكفر.
3: هو الله.
4: فإن من أسماء الله الحسنى القابض، وهو الذي يمسك الرزق وغيره من الأشياء عن العباد بلطفه وحكمته، ويقبض الأرواح عند الممات بأمره وقدرته، ويضيق الأسباب على قوم ويوسع على آخرين ابتلاء وامتحانا. وقد ورد هذا الاسم في السنة الصحيحة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه أبو داود. ومن أسماء الله الحسنى الباسط، وهو الذي يبسط الرزق لعباده بجوده ورحمته، يوسعه عليهم ببالغ كرمه وحكمته، فيبتليهم بذلك على ما تقتضيه مشيئته، وهو الذي يبسط يده بالتوبة لمن أساء، وهو الذي يملي لهم فجعلهم بين الخوف والرجاء. قد ورد هذا الاسم في السنة الصحيحة كما جاء في الحديث السابق ذكره. ومن أسماء الله الحسنى السميع، وسمعه جل وعلا نوعان: الأول سمعه لجميع الأصوات الظاهرة والباطنة، الخفية والجلية، وإحاطته التامة بها. والثاني سمع الإجابة منه للسائلين والداعين والعابدين، فيجيبهم ويثيبهم. وقد ورد هذا الاسم في 45 موضعا من كتاب الله. ومن أسماء الله الحسنى البصير، وهو الذي ينظر للمؤمنين بكرمه ورحمته، ويمن عليهم بنعمته وجنته، ويزيدهم كرما بلقائه ورؤيته، ولا ينظر إلى الكافرين تحقيقا لعقوبته، فهم مخلدون في العذاب محجوبون عن رؤيته. فله بصر يرى به، وهو سبحانه ذو بصيرة بالأشياء خبير بها. وقد ورد هذا الاسم في القرآن 42 مرة. ومن أسماء الله الحسنى اللطيف، ولهذا الاسم معنيان: الأول أن الله جل وعلا يعلم دقائق الأمور وخفاياها وما في الضمائر والصدور، والثاني أن الله تعالى يحسن إلى عباده من حيث لا يحتسبون. وقد ورد هذا الاسم في القرآن 7.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر باحاج من سورة العنكبوت.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.